0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلس.
1: هدفنا ما نخلي شي على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شي كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة. قرارات تتخذ في الخفاء وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين. أحداث نراها كل يوم وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال. قريبا خارطة الطريق.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي إحنا معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء عم يتم على مسرح الرابطة السقفي، وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 6/10/1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا.
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلعوا حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا، شيء بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: أنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح. يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا منعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سماحة الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسي للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة سنابل النور ومن جامعة الحميدي مع الشيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس الشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم يدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وأنت طلعت يعني المركز الأول بلبنان. وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
0: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية. عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
7: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
3: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس والشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس والشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم، مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: محتار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثي رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي. بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم. من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخيا هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيرا ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حاليا طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط وتزداد فقرا. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس.
إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملجأ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضٍ تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر. نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل

والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماماً خاصاً يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة، بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية، وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات، وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة، تشغيل معمل فرز النفايات، رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج، إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار، إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها، متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي، متابعة معالجة تصريف المياه الآثمة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

الرابع تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس.

ثانيا، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل، نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع، لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم تأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي. هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار. المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب. لا ليكا لسا ما شفتها. طب وهلا علمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرقاتا بحرة سوقة مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما طرابلس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في دبي.
3: وجعنا أنا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليرته المصابة بأوضاع الدولار.
3: ما بعرف أي ساعة بيقولوا لي على التليفون أمك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: انتحر ممددا على فرش
4: الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتزم ده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريعة، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فساداً. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قراراً بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولاً إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسي الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطاراً واحداً يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديراً عاماً يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلاً؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعاً لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتسمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفل والروح والصفاء الإنسانية.

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير بس العالم
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منو على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم. قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صار بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو على اساس الارتست، يعني اللي العالم بيقدروه كثير، وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان بتذكر اول مره يمكن كان عنده معرض ببيت الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول، ولا اول سنه جامعه، يعني كان من عمر 18 لعمر 20 في رسوماتها عامله. فهو كان عاضر، كان اول مره بقلب، هو كان عاضر اول، كان تجارب لقلب. ففي كان تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بدل في شيء عم بيزيد، بدل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي،
2: خالة،
3: ستة،
2: بي،
4: رفيقتي،
1: زميلي بالشغل،
5: أمي،
6: ابني
3: بالبيت. ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
5: يمكن عند الجيران
1: بالدكين،
2: ما بيعرف وين،
6: بالشغل،
2: يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
2: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
7: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
8: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
9: لبنان؟
8: يلا خذ نفس. يلا واحد ثلاثة. الحمد لله زمتنا.
9: لين نحن وين؟
8: نحن بجوف الأرض.
9: جوف الأرض؟
8: إيه، ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة واتبخرت.
9: وهيك رح تكون كل اللحظة.
8: بعد ما شفت شي.
9: تبي صخرة؟ بخير، شو حل الموجة؟
8: تبي ما تطلع هوا، تسيب فيها غازية.
7: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
8: هلأ شو؟ هلأ خلاص.
9: ايه،
8: استجمام،
9: لا،
8: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل،
9: تبلبل،
8: تململ،
9: تقلقل،
8: تبلبل، تبلبل. شو هيدا؟
9: شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
8: ليك ريحتك شو حلوة؟
9: بحياتك قرب وشم.
8: ليك فعم يتلمع تلميع؟
9: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
8: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
9: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
8: شو داخل فين مربطينا؟
7: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
4: هلا بالحنفية،
5: تعال هون، هون حلو كتير.
4: ليه انت وين؟
5: أنا بمحل أبيض، أبيض وحلو كتير.
10: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين صيد الحابل وصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدت بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: هذا 500,000 بالبنك ما فيني اسحب مصريات كيف يعني؟ شو بدي وقت صوتي وانا مش قادر اسحب مصريات معقول يعني؟
1: ولا عم انفجرت على المصاري
0: يلا انا بدك بدي مصرياتي اذا سمحت
1: ميرا شو في؟
2: مين
1: صار احمد ولا استاذ احمد كيفك؟ شو
0: اخبارك؟ مين زعلنا اياه؟ استاذ احمد
1: سخونا؟ عم نقول له ما يعني ولا استاذ مقبول هذا الحكي ابدا في استاذ احمد قال لي
0: ما انا واولادي بدي اسجلهم اثنين برا جينا نسحب المصاري عم تقول لي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل شو بدك هلا؟
0: بدي مصريات البرنامج
1: طيب ولا
0: استاذ الاولاد
1: محلول ميرا اعمل له تشيك بنك نوت بسرعه يلا
0: هيدا
1: شيك بنك نوت تاخده وتصرفه وين ما بدك
0: وين بدي اصرفه
1: يعني؟ بالبنك
0: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك
0: استاذ يا انا ما بفهم عليك يا ما بعرف لا
1: انت شو بدك؟
0: طب مرقوا لنا مبلغ هلا
1: يا اخي ولا بنعرف يا اخي مرقي له 1000
0: $1000
1: يا استاذ وليد لا احنا نسجل الاولاد بالبنك خلص ما تقلق انا تعبك انت تعبك ايه خلص الاسبوع الجاي بنظبط الاخبار ما تقلق يلا
3: شو بدي اعزلك
0: هون اتفقنا

0: شكرا. شو هذا؟ معقولة ها؟
1: تبي لو سمحت.
0: هلا شو بدك لك شيء؟
1: ما عندك شيء؟
0: لا ما بدك
2: هيك، هلا هيك بدك شيء. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
3: مثل ما اتفقنا بدنا نحافظ على سياسة البنك، بدنا نتعامل مع الزبائن مثل ما كنا عم نتعامل معهم دائما، اوكي؟ دبلوماسية، كل حدا بياخذ قصته مثل ما لازم. استاذ
2: احمد
3: استاذ احمد كيفك شو اخبارك؟
4: زبونا استاذ احمد زبونا.
3: يلا بك اعطيه حسب ما جيت عشان 100 دولار
2: 100 دولار؟
3: اعطيه قصة تبعيته يلا استاذ احمد.
2: وهيدي لمين؟
3: استاذ احمد هيدي فيها سكر رز وفي معكرونه هلا حليب ما في
2: زيت
3: بس في زيت وفي كمان معكرونه تمام؟ يلا الحمد لله استاذ احمد يلا استاذ احمد ايه ايوه استاذ احمد المره الجايه جيب معك الاولاد وتعال نوزع وجبات سخنه
5: استاذ وليد الله يرضى عليك كتر الخطر
3: ما هي وليد
5: عمي عمي حمودي كثير
3: لا تعتل
2: ما هي انا وسعدي
3: هلا

0: شوفي ليه وقفت؟
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيره وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بخوف. ليش هالزهره كترانه بين الشباب وبالبلد؟
2: لايمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
4: لايمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لايمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
5: جمعية أمل نور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتواجهوا لها الشباب المدمن.
6: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
5: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. مشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
6: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
5: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
6: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكن لتخلصوا من مشكلة الإدمان،
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة،
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك بأخطائي بحسناتي. No one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية يعني تبقى للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية وما يحسبهاش، يعتقد إن هي مرحلة أو نزوة أو إعجاب أو حاجة بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص إعجاب بسيطة أو حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فإمتى دي القاعدة اللي إحنا المفروض الحقيقة كلنا نعرفها شوية.
2: الكلمة بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور ان بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لقى القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.

0: حد يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن أن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة
1: يعني. عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فحبقى مستمتع وأنا بأكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
4: خليتيني أستشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: صباح الخير. أطيب كبية سحلة من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع. هيدي شوارعنا بالمينا شارع وفي مقابيل وشارع. صارت كل الدنيا تهنينا الحب من عيوننا آشع. عالجدران حفرنا أسامينا كنيسة وقبالها جامع. بين مقابر أهالينا موجود بس شارع. عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع. يا رب احمي أهل المينا.

0: ما انا برا في مينا متعود كل يوم دخل في مينا ابدا ابدا.
1: وقالك طيبين ما فينا بخير بالبيت فيه مش في احلى من مينا اولاد مينا وشباب مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر من مينا اولاد مينا وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلوه ببلاد مينا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

في ذكراك أتذكر وعدا لي قد كتبته؟ أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء؟ تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح، أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة في كل ساعة نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات؟ أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد، وأنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب اف ام تقدم
1: انا فلسطين حابه احكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا ام.
4: انا ناديتك كتير.
5: فلسطين ما شاء الله.
6: مشوار فلسطيني،
7: مشوار فلسطيني،
6: برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين،
7: فلسطين،
6: ونتوقف في قطر،
7: في قطر،
6: ومنها إلى كل العالم.
7: العالم.

0: انت مع جور
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك. حي الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. قديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيك العافيه. وين ما بكيت

0: قبل ما ودعك يما حابب كل إشي.
1: قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير وإلى اللقاء إن شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: أنا بحب فلسطين.
4: حابة إنك ما تودعيني. ما رح أودعك، أنت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
9: مشوار فلسطيني
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين.
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر.
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم.
9: كل العالم.
10: كل العالم.
9: كل العالم. مشوار فلسطيني.
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف.
9: بتوقيت القدس الشريف. مشوار فلسطيني.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر، هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصف الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371-72.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟
14: ومين قال انهن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
15: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
16: وبيصير الوجع اللي جواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
15: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال، نتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل أكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
17: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلماتنا.
15: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أنه فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان غير أنه الكل بيعرف تصنيفها عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام للأسف الشديد يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول إنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئياً لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا أتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثل هالمنصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي أوجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدروا أنه تدعموا استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضاً نأمن استمرارية لها البرامج وأيضاً تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهذا المجال.
2: الزلزال فجأة بيصير، بتبلش كهالأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تتخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعاد عن الشبابيك والأزاز وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعاد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شراية الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن شبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة، لحيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلب دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله، عملنا بطولة ودية اليوم، صراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة، وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتابع لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الصحفية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح حلوة، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد، يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر، نعمل بطولات مثل هيدي أكتر. فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الصحفية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقاط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة غير الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد نتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قد ما فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون إحنا وياهم إن شاء الله نوصل لهيدي المرحلة.
5: إحياء لشعائر الإسلام واستنانا بسنة نبينا العدنان في ليالي العشر المباركات، تعود شوارعنا لتصلح بالتكبير في مشهد يملأ القلوب إيمانا. جمعية كشافة الإيمان الإسلامية تنظم مسيرة تكبير انطلقت من المسجد المنصوري الكبير وجابت مختلف شوارع المدينة، حيث رفع الكشافة المشاعل والرايات الإسلامية وصدحت حناجرهم بالتكبير.
6: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
7: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحياء العشر الأوائل من ذي الحجة بالإكثار من التكبير والتحليل والتهميد، قامت جمعية كشافة الإيمان الإسلامية بمسيرة تكبير جابت شوارع مدينة طرابلس.
8: يعني هذه مناسبة كريمة تظهر فيها طرابلس وأبناء طرابلس هويتها الحقيقية، هويتها الإسلامية، هويتها الثقافية، ونحن نعتز بهذه المشاهد وندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد أمنها وأمانها وشبابها وأجيالها.
9: في هذه الأمسية المباركة نحن جئنا لنحيي شعيرة من شعائر الدين في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي كان يكبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
10: جينا من عكار اليوم لحتى نشارك في هذه المسيرة، مسيرة التكبير إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحب الكرام.
11: هذه أيام فضيلة إن شاء الله تعالى، الله يجعله خير على الأمة الإسلامية بالنصر والتمكين.
6: لا إله إلا الله وحده صدق وعده.

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد منتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجا من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا.

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة، طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: كولور هامانك نيرون مين كولورس غهاباك بينك دونيرون جاماناك يف إرار بشنورافورين نايف إنجوچه رمضانين دونيرون نايف غايتسيلين إرار بشنورافورين إرار.
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه. فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهلا وأهلا بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعب الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس، وخاصة في لبنان.

0: يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي. وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر. فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرد أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خد عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: لا على سعيد، على سعيد
2: قوم
1: عليه خلاص، عندنا هون هون ليك من عند المعارض لعندي هون، تمام نحط له هون الكراسي والطاولات نفردون هون، بناخذ ليك احلى شغله طلع ها. مشان كنا احنا تمام، ما في شيء بنعمل، واحد اثنين ثلاثة ونص،
2: ايوه
1: من الحيط لهون ومن المعارض لعند هيدي هون،
2: اوه تمام.
1: يلا عندنا اربع خمس طاولات وشي 30 40 كرسي،
2: بس اقول لك ما بيجي حدا علينا.
1: انا ابو طه من دجي
2: خلص،
1: لكن مع ابو طه انت انا القصه كلها هون،
2: لكن انا بروح بشوف ابو محمد، انا
1: لك بروح ابو محمد نزل بقى البضاعه،
2: يلا يلا
1: بس هي شمنطه بعد شوي. ها ابو طه من دجي يجي قال ليه قالنا هي هيك شمسيه من هون هيك،
2: اوه
1: تمام تمام، شمسيه هيك وشمسيه هيك،
2: اه فخامه
1: ما شاء الله ابو طه. الا الا ابو نبيل،
2: الا تبر مثل مجنون، شوفي
1: هون بيعمل كافيتيريا لالي هون،
2: شو كافيتيريا
1: من هون لهون هيك، وهيك بدي اخذ لك 3 امتار ونص.
2: وقف حكيني كلمه،
1: نعم نعم.
2: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دوله شيلتهم
1: تشيلهم؟ لا انا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
1: لك انا ابو طه، بتعرف شو معناته ابو طه يعني؟
2: أه.
1: المنطقه دي كلها خلص هون انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه
1: ما نفضلي على قلي
2: ابو طه، لا انا صاحبك وعم انصحك، شو بدك هالشغله؟
1: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
2: شو استرزق بس استرزق؟ ليش

0: شيء
1: انت. طب ولا هذا هيك بنطير عليه هلا افكاره اذا عندنا هون طاوله
0: وهون فهم عليك.
1: نعم
0: انت اللي عم تبنوا غلط. هل تعلى عم تعملوا شو غلط؟
1: لا حبيبي
0: غلط
1: كمل الصح. انا عم بعمل
0: هلا
1: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
0: طب عملك انت كل ما كنت لعيب شو باخر يوم عم تلامن علي
1: يا اخي؟ ما عم تلامن عليك يا اخي، بدي اعيش لاكلكم بالطير
0: يا اخي. عيش بس ما بتعرف تعيش الا بعملك العالم.
1: لا منا املك ادي املك املك عمي ولا ما املك عمي؟
0: ان شاء الله بكره بدك تحصل لي غريب كمان. انا
1: لو اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم.
0: لا ولو
1: ما في اجار كرسي
0: لعيد
1: وعيه وعيه اجار كرسي 30,000
0: لعيد منطقه للشعب. هي للشعب للعالم.
1: انا مني شعب
0: لك. ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
1: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك، انزل على الشط وشوف البحر. مالي عليها مالي عليها. بس اذا توقف هونك تطلع مصاري
0: ليك. انا
1: مالي عليها.
0: انا براد زبدي انتبه.
1: ايه
0: براد زبدي
1: ماشي. استرزق ابو نبيل. استرزق استرزق ابو
0: نبيل.
1: ما تنعلى بس احط الكراسي رجع تعال دفعني. اذا بدك تمرق من هونك تطلع مصاري ابو نبيل.
0: خلاص انت
1: دفعني. اذا بدك تمرق من هونك تطلع مصاري ابو نبيل.
0: خلاص انت نسيت الصحبه. نسيت الخبز والملح البي. وينك نسيته
1: اخي؟ موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي. بس ما ترزق ايه؟ بس ما ترزق ايه؟
0: يريد ضايع عليك وقفه على المصلحه بلا
1: يا اخي. ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معلش. خلينا نشتغل.
0: بتقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك.
1: يلا ماشي ماشي. يلا معك ابو نبيل. يلا معك.
2: نخفن
3: بعدين شو صار؟
2: ما بعرف.
3: وينه هلا؟ وينه وين؟
2: تركتوا حرام نازلين قتلوا. ماني عارف كيف بدي اعمله.
3: بس قعدوا شو
2: بعرف؟ حاولت بعدهم ما قدرت تتراكموا علي.
3: كوني حرقت منه هريبة.
2: لا لا لا انا اهرب واترك معنا بضاها ورام.
3: شو بنعمل هلا؟ روح لعنده. ما بعرف
2: شو
3: بدنا نعمل. قوم يا عم. يلا
2: شوف
3: مشي. خلاص تايست معك بابا. بدك الا بدك تعمل بدك ايه؟
1: بدو فكك انه بطلت انا؟
3: لا ما بطلت. كل هالشيء ايدك مكسوره الاربع قطب راسك وما بطلت.
1: ما بدي ارجع افتحها.
3: مفتوح راسك ال
1: ماشي برجع بفتحها مع راسي.
3: لا هيدا
1: قهرني. هيدا
2: لك والله
1: ما في. اول كف نزل اتبخ فص ملح وداد.
3: لك يا زلمه ما بتحمل كف. انا ما بتحمل كف. بدك هي ياكل اكلي انا؟
1: معلش معلش
3: انت بتعرف.
1: لا انا اشوف عالمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكان نفس القهر.
2: انت بتعرف انه هلا اللي بدك اياه بعمله. بس بالنهايه
3: عمالك عيدك حاجه تشد. انت عمالك
1: ضمني على فوق ما عملت معه منيح
2: بالنهايه.
1: هي اكله يا زلمه. هي نهايه منيح لفوق ما عملت لك شغل. قلت لك هذا السنه اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسه.
3: هلا شو بدنا هالشغله؟ هاي الشغله وقف فيها يا بابا. لا لا بشيت له ضرب ولا ضربين. بكره ما بتعرف شو بصير.
1: ضربين يا ابو نبيل.
3: كانت قتله سمعت معك مبين. ما
1: بلاقي الا هيجر 45
3: مبين لك وشك مصور
1: 46 ايوه. يي ابو نبيل عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب. هيدا صرت نظف الزفت بوشي
3: خجل.
1: بوشي صرت نظف.
3: لك شو انا قلت لك؟ ما تفهم هيك على التاس.
1: ما في شيء. فكرت انه حبطل.
3: لا بنبطل
1: بس لفك ايدي بس
3: بشيل القطار. بركي هالمره رقبتك.
1: رجع بسيجة هالمره.
3: بركي رقبتك بدها نفك هالمره.
1: اخ اي رقبتي ابو نبيل؟ لك نزل اثنين قال لي شيل هالكراسي من هون.
3: ايه
1: تبعد عنا يا
3: حلوة منك.
1: هيني قلت بس
3: قوية. ايه
1: هي بس انت تبعد عنا يا
3: بعدين انت بعض شايف الاحمر من الاصفر.
1: ايوه بس قال انزلوا يا زلمة. تقول جايين يا
3: حلوة كنت موجود انت. الله رحمك يا ابني. انت عندك اولاد قرابه بيتيتموا.
2: ما عرفت كيف بطلعك.
3: ولك بيتيتموا اولادك الحمد لله رب العالمين. اذا بفقنا معه عزبه.
1: اخ يا ابو نبي. اخ يا اخ
3: يلا خير
1: تقول جايين حرروا.

0: اقصى نفضل ايه بالبويريت واحد ولك واحد بقى تكتفي صار مش جنباز عليا
1: فكرك الفاشل اللي ضبطه عليا
0: بلش ينط قال لا لا انا عايش هيك نزل على وشي انا وصد الدنيا اسوا وانا ادور على سعيد ما بقى لي ايه سعيد انا اقول سعيد مفكرين مبسوط ويضربوني
1: لا انا كلمتي ما
0: حاجة
1: انا كلمتي ما انا مسموعه امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
0: انا ليه ما حبطل
1: ما حطوطي بعد
0: رجع افتحها
1: بس هالمره ما دخلني بعد تجي لعندي تقلي تعال خلص صاحبك ادفع لي له للمستشفى طلعنا عم تهتني
0: يا ابو نبيل
1: انه ما انا
0: شغله بكره بس افتح الكافتيريا رح اشرب فيهم قهوه
1: تفضل
0: رح اشرب فيهم قهوه
1: لا ارجيلي
0: ما فقط ارجيلي انت
1: خلصني بو ما حاجه
2: بما أنه مشروع الميرادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه اسمه شارع الصحافة اللبنانية
3: بلشنا تحضيرات تقريباً من 10 أيام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل إلا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزارة الإعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن أكيد يعني نتشكر الأستاذ أحمد عم الدين الدوري إنه هو كان راعي الوحيد وما بخل بأي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعملهم وبأحلى طريقة وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير مشاريع ترفيهية مختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشري، وتخبى بتربتها وصار ينبت هالنور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل الشمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهته البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهلها التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهيك الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، واقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب الدكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين، بولياس يرجع حامل ومليان، نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلأ بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدلي الدكان. شو طرابلس يا ابني بعيد كتير، بسمع فيها واسمع عكل لسان، تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل إنسان. شو طرابلس أم الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل إلهم بعد الله البزن كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروا عبدال. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم العزارية الأمريكان، وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان، وأعرق مدارس خرجت طلاب، وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب، تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيدوا الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع، أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد.

0: ويطلع من الشعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور؟ شو طرابلس غير قلعة الإحسان وقت الظلم؟ أول شعب بيسور وقلب العروبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: أوليمبوس، خزنة كنوز النور المخفي. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان،
1: أن هذه الأفلام هي رسالة طرابلسية إلى كل لبنان، بأن هذه المدينة مصرة بعزم وبقوة على أن تكون على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية. ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية، أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحريري الدولي.
2: جدو لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
3: شو جنى؟ صرت عم تحكي عربي كتير منيح، برافو. شو لقيتي جنى؟
2: طيبة أهل طرابلس.
3: هيدا هو الكنز، هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس.
4: يكون بمحل بيطلع فيه لمحمد تطوجي ويقول هيدا الفيلم غير شكل، هيدا الفيلم غير شكل. بالفعل استاذ محمد مبير لنا بجنة، كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية، عندما كنت تغطي للإعلام العربي، ربما الإعلام العربي واللبناني، يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا. عن جد تستاهل، مش تميز بس، تستاهل جايزة على اللي عم تعمله أستاذ محمد. وأنا عم فكر عن جد بهالموضوع هيدا، لازم نعطيه جايزة، يعني اللي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهمية هالموضوع.

0: هالأفلام ورا بعضهم، هالسحبة هيدي، هالديديكيشن لترابلوس، لنجذب العالم وتشوف ترابلوس بالوجه التاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي، حتى في أفلام حلوة هذه اللي بتأرجي إنه منحب الحياة، خارجين حطوا ماركتينج لترابلوس حتى نحمس العالم، لو ممكن على الطيارة على الميدل إيست ينحطوا، بأرجو إنه لا في أشواء حلوة وعطول هيك أعماله حلوة. بقى انبسطنا كتير،
1: الله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويله.
3: قلت تنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبهم، ولا شك انه المجهود هيدا عطى فكرة واضحة حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الأثرية والتراثية والثقافية. طرابلس غنية بآثارها وغنية بمقتنياتها وغنية بثقافتها. نتيجة الأفلام هيدي أظهرت صورة قدام العالم الخارجي لطرابلس، وإن شاء الله بتنتشر على أوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: كانشي أقدم على خطوة إقلال اللي بيقدر أقدم عليها. الحقيقة رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية ما ليثمن. عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم، بعتقد انتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس الكان حضاريا والكان تاريخيا. بحب نوه وأقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس، هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجيتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس.
2: يعني بالنهاية أنا شهدت مجروحة بنيو ميديا وبإنتاجهم. حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة، جوامع وكنائس والميناء والمعرض. يعني حقيقة معالم جيدة جدا، وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني وخاصة من خلال شركة طيران الشرق الأوسط، لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس، عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
3: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
4: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بداكي مقابلنا هو حيط جامع الحميدي، ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
5: هيدي فرصة لنقول اليوم للمخرج محمد توتنجي شكراً، لأنه شكراً أنه حدا طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم، يلي هن بيعبروا عن جد حدا بيحب طرابلس وعملهن. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية، لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية، يطلعوا على البلاد العربية، ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل بيبين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية، وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان عسكري.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية، يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكم إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكم إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكم لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: بيتمنى لانه الميديا يتحول الى تلفزيون، التلفزيون بيبث كثير ثقافه وفن، وان شاء الله هيك بتتحول يوما ما.
1: وبتبقى طرابلس خزنه كنوز النور والمفروض ما تكون مخفيه.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفق طرابلس هو مرفق هب، بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع، المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافورة. المشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور هذا، بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لإلنا. مطار الإلعاءات ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافورة. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار الإلعاءات أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة منشوف أنه مفروض كل اللبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم نادي لمشاريع في لبنان من طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي أنه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عندنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول انه ممكن تتدخلوا بزراعة 500 ألف متر أرض قمح، نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500 ألف متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موصفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بده يدل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية، نحن منمثل المصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي، وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا،
2: خفض معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة،
4: وعدتونا بكهرباء ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدلال،
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي،
2: حرام ممددا على
4: شرف الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك، خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: تعرف بيروحوا من لبنان تيتسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثراً بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاتاً بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءاً حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كل ما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر، لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. فأنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أأنساك؟ أأنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك؟ أأنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك؟ وكيف النورس البحار للأمواج غناك؟ وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك؟ أأنساك؟ أأنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك؟ وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باك، كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أأنساك؟ أأنساك؟

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. واثنين خدمات، فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. ميتين واثنين خدمات، ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: 60
1: عوافة من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا، بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ أحمد، اللي ما بيعرف المحل، أنت محلك بشارع جميل عدرا صح؟ عندك فلافل بس؟
2: بس فلافل.
1: اوكي، سبق قبل مره صورنا فيديو، عفوا صورنا صورة عادية، هالمرة عم صور فيديو. للي يعرف، اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميل عدرا؟
2: مفرق سيبزغ.
1: ماشي. عمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك.
3: هاي الفلافل.
1: الساندويشة قديش؟
2: 70,000.
1: الساندويشة 70,000، وانت الزينة؟
2: 60.
1: 12 قرص؟
2: 60.
1: 60,000. الله يرزقك يا رب.
2: معروف
1: يا رب. تعال نقعد هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم، واسعاره كثير مناسبه. جاي اذكر بالامان لو سمحت يا مروه.
2: من شارع جميل عدرا، مفرق سيبزغ.
1: اوكي. الله يعطيك العافيه. هيدي الساندويشة من عند احمد مثل ما هي. بندوره كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قد ايه هيدي الساندويشة احمد؟
2: 70,000.
1: الله يبارك فيك ويكتر من امثالك، انت عم بيع بحق الله ولين بدك طيبه كمان.
2: الله يعزك.
1: يلا سلام، توصلنا بشيء؟
2: على روسي. الله يبارك.

0: المي ببلادنا لولادنا، بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد. ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو. غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وماشية تصارت نبضات قلبهم الدق على ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكي وعصير خرنوب، تركت الحكواتي يخبرهم عني وعن تاريخي بأخباره اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق. ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة،

خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني سيبتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، فصرت خايفة عحالي منهم. بس ما علي، أنا مني زعلاني لأني أنا هون باقي، هون أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا طرابلس.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضاً منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما،

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المختلف.

0: حكاية حكواتي إذا حكت عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يروي عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

0: الموسيقى انتهي. نزل باشا والباشا وباسمك يرقص مش بس وشك.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن، تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في، أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات طمس أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجراً بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50. أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظراً للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم صدقنا، صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم، نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء
وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها، وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقاتي لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق. وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل

ما مر معي من الأبيات قول القائل أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم، وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها، فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا وأبدل الله سيئاتنا حسنات. وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش وما ممكن تعديل أي من في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتكم. كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات لقوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة، نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، نساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: بغض النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاق من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي انه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن اللائحة المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها ايجابيات ولها فوائد.
1: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختلفة.

0: وسط تداخل المصالح الإقليمية والضغوط الدولية، يدور لبنان في حلقة مفرغة من الصراع والجمود السياسي. وفي ظل هذا المشهد المعقد يبقى السؤال الأهم: هل تملك المفاوضات المرتقبة قوة الخروج من النفق، أم ستكون مجرد ترحيل متجدد للأزمة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خارطة الطريق. ضيفي لليوم الصحفي إبراهيم عوض، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام والمشرف على موقع الانتشار الإخباري. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، شرفتنا.
1: أهلا، هذا التوفيق، يعطيكم العافية ومبروك على الشيء الحلو اللي انعمل إعلاميا في طرابلس.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم. أكيد اليوم بدنا نناقش عدة محاور، أهم المحور اللبناني، يعني اللبناني الإسرائيلي، وأيضا المحور الإقليمي، وحنحكي نطرق شوي للعمل المجلس الوطني اليوم في ظل هذه الأزمة يعني في لبنان. اليوم هل تحول لبنان إلى صندوق رسائل للقوى الإقليمية، أم أن هناك دينامية داخلية تحرك الصراع؟
1: أولا يعني لبنان لطالما، هلا كان نحكي عن طرابلس باعتبار نحن بطرابلس، لطالما كان يقولوا طرابلس صندوق بريد.
0: نعم.
1: هلا بنتمنى أنه ما يكون لبنان صندوق بريد. وهذا تقريبا اللي عم نحاول أو بتحاول الدولة اللبنانية أن تتجنبه أو أن تعطله. ولكن نحن مع الأسف في رسائل أحيانا يعني تمر عبر لبنان وإلى خارج لبنان. هلأ نحن في خضم حرب طويلة عريضة، يعني ما فينا نقول نحن منفصلين عن العالم اللي صاير، يعني أكيد يعني نحن في خضم الحرب، خصوصا أنه في شراكة واضحة عسكرية وسياسية في هذه الحرب تحديدا بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك هذه الشراكة أنا سميت لك إياها بالأول شراكة صاروخية، لأنه كنا نسمع ونشوف العمليات اللي كانت تنعمل، كان يقولوا بالتزامن أو في وقت واحد بين الجيش الحرس الثوري الإيراني والمقاومة الإسلامية تم إطلاق صلية صاروخية إلى هنا وهناك. فالشراكة الصاروخية هذه هي نتيجة شراكة سياسية أيضا، يعني الكل بات يعلم مدى يعني الارتباط الموجود والعميق بين حزب الله وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فنحن طبعا في هذا يعني ضمن هذه الصورة، ضمن هذا المشهد، لابد أن يكون هناك من رسائل تمر عبر لبنان ومن لبنان أحيانا إلى الخارج.
0: اليوم في نقاش يعني طويل عريض ونقاش محتدم، اليوم يذهب لبنان إلى المفاوضات، هناك من يخون الرئيس رئيس الجمهورية بذهابه إلى المفاوضات، وهناك من يضع الحق على حزب الله بأنه هو من صنع هذه الحرب يعني لمصلحة غير لبنانية. اليوم برأيك بهيدا المشهد الصعب اللي يمر فيه لبنان، الحق يعني نحن اليوم منه بصدد من حتى الحق، ولكن اليوم هل يمكن أن يكون هناك طرف هو المسبب بالأزمة؟
1: شوفي، خلنا نقول شغلة يعني نكون واضحين ببداية الحديث وعنوان الحديث، يعني حتى يعني إذا كان في تسلسل فيما بعد نعرف أنه أساس المشكلة في لبنان، أساس المعضلة في لبنان هي إسرائيل. حتى ما نقول حق هون وحق هون، الحق الأساسي هو على إسرائيل. إسرائيل دائما تنظر إلى لبنان على أنه عدو لها، عدو في كل شيء كانت تنظر، لأنه كان عدو في التجارة وفي الاقتصاد وفي السياحة وفي التعايش، لما ننسى التعايش، لأنه نحن في لبنان هذا التعايش، هذا التنوع الطائفي، هذا إسرائيل طبعا تبغضه يعني، لأنه هي طبيعتها هيك يعني. على كل حال خلينا نقول أنه أساس المعضلة في لبنان، أساس الأزمة في لبنان، أساس كل المشاكل، عم بحكي أنا المشاكل ما تتعلق في الأمور الجوهرية الأساسية، مش عم نحكي عن المشاكل الداخلية، المشاكل الخارجية. نحن إسرائيل هي المسبب لكل ما يجري في لبنان على الصعيد العسكري، على الصعيد الحربي إلى ما هنالك. هلا بس حضرتك تطرقتي إلى قصة المفاوضات، من المفاوضات عم ينحكى كثير عن مفاوضات، بين مفاوضات مباشرة مفاوضات غير مباشرة، قصة التخوين. أنا خلني أروي لك قصة بالوقائع يعني. أنا كنت عند فخامة الرئيس جوزيف عون الخميس ما قبل الماضي، وأحيانا يعني تشاء الصدف أنه يكون في حديث يأتي في مكانه وزمانه. استهليت أنا الحديث بعد ما طبعا تم يعني السلام والتحية لفخامة الرئيس، قلت له يا فخامة الرئيس أنا الشيء اللي عم شوفه أستحضر ما قاله توم باراك المبعوث الرئاسي الأمريكي في العام الماضي عزتي وفاء، حين قال لنا بالحرف الواحد، توم باراك قال لنا بالحرف الواحد: الحل الأمثل للبنان أن يتصل الرئيس جوزيف عون بنتنياهو. يعني أنا عم بقول للرئيس هالكلام هذا، عم ذكر طبعا الرئيس أكيد يعني مذكر هالكلام. انتفض الرئيس وعمل لي شو هالحكي، إنه شو هالكلام هذا. هلأ أنا حارجع لك لحديث الرئيس، بس خليني أقول لك شغلي، إنه يوم الخميس ما قبل الماضي التقيت بالرئيس. ماذا جرى يوم الجمعة؟ يوم الجمعة طلعت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتصل بالرئيس جوزيف عون، وسيكون هناك محادثة هاتفية أيضا ثلاثية مع رئيس حكومة العدو نتنياهو. يعني أنا بعد اللي كنت عم بحكي عن قصة نتنياهو والتليفون، سبحان الله يعني الصدف كيف تصدف. يعني طبعا أنا كنت عارف أنه الرئيس عون لن يرد على هذا الهاتف ولن يقوم بمحادثة نتن، أنا كنت عارف هالشيء. يعني طبعا صار في حديث وصار في تشكيك هون أنه الرئيس عون بده يرد ما يرد، وهذا ترامب وما في يغضب ترامب إلى هونيك. أنا كنت عارف أنه الرئيس عون مش حيرد على نتنياهو. الشيء اللي قلت لك عليه بالتعبير اللي أنا شفته على وجهه بتعبير يديه إلى ما هون، وصولا إلى يومنا هذا. حتى نختصر لك الكلام مع عزتي وفاء، المفاوضات المباشرة هي الآن غير مرغوبة بالوقت الحاضر، من الأفضل نروح للمفاوضات غير مباشرة كما حصل سابقا. هلأ بالنسبة لأنه الرئيس عون سوف يذهب للقاء نتنياهو، أنا بقدر أزملك يعني طبعا على مسؤوليتي الخاصة، لن يذهب للقاء نتنياهو، لن، رغم التهديد والوعيد اللي عم يطلقها الرئيس عون. هي بالنسبة لها القصة، قصة المفاوضات، مطلوب مفاوضات غير مباشرة. نحن عملنا وعندنا تجارب كتيرة بالمفاوضات،
0: ولكن اليوم يعني رفض رئيس الجمهورية الذهاب لهذه المفاوضات، ألا يمكن أن تكون ذريعة إسرائيلية بعدم وقف هذه الحرب على لبنان؟ يعني أنه تصير هيدي الهدنة اللي عملوها يعني خلص يخرقوا هيدي
1: عزيزتي وفاء. أصلا افترضي أنت، على افتراض طبعا، هذا الافتراض مش موجود يعني، بس هنفترض راح الرئيس جوزيف عون إلى بيت الأبيض ليلتقي نتنياهو، ونحن عم نكلها قتلة كل يوم وعم يستشهد لنا العشرات وعم يتم سحل مثل ما هي.
0: طب بس بتسمح لي لك، اليوم رئيس الجمهورية قال أنه نحن سنذهب إلى التفاوض، ويكون التفاوض هو مسار لوقف إطلاق النار، لأنه شفنا اليوم وقف إطلاق النار في ظل يعني عدم وجود رغبة بالتفاوض واتجاه واضح للحكومة اللبنانية وأيضا لرئيس الجمهورية والرئيس بري. اليوم يعني اليوم ما في توحيد للقرار.
1: مزبوط. رئيس الجمهورية هل ما بيشك في خلافات صارت هلا، بس رئيس الجمهورية هو كان قايل أني أنا إذا بدي أعمل مفاوضات، بس أنا عندي أولوية 1-2-3-4 اللي هي وقف إطلاق نار، إطلاق سراح الأسرى،
0: اعتبروا مسار يعني خلال
1: هذا المسار، وما قال أنا بدي أعمل سلام مع إسرائيل. هلأ أنا هون ما جاي أحكي عن رئيس الجمهورية، في أحكي عن حاله، بس أنا اللي أنا بعرفه في شيء خطأ صار، يمكن أنه ينحكى بمفاوضات مباشرة. مفروض نكون نحن مفاوضات غير مباشرة، نحن عملنا مفاوضات غير مباشرة بالناقورة، كنا نحن نعمل بالناقورة مفاوضات غير مباشرة، كان يقعد المندوب العسكري اللبناني على الطاولة، وأنا حكيت مع مثلا العميد شحيتلي اللي هو كان ممثل لبنان حين ذاك، يقعد العميد شحيتلي، يقعد العسكري الإسرائيلي، ومحل ما قعد حضرتك كان يقعد مندوب الأمم المتحدة، كان الكلام يوجه إلى مندوب الأمم المتحدة ويتم الرد عليه عن طريق الأمم المتحدة. كمان نحن بالمفاوضات الترسيم البحري عملنا مفاوضات غير مباشرة بواسطة أموس هوكستين، تتذكر يا عزتي. يعني نحن في عنا سوابق بالمفاوضات غير المباشرة، حتى وصولا لتاع 24
0: أساس. بس اليوم يعني هناك ضغط على رئيس الجمهورية من قبل مثلا رئيس ترامب أنه لأجراء مفاوضات مباشرة، اليوم هذا يعد ضغط، واليوم رئيس الجمهورية يعني فينا نقول أنه هو اليوم بوجه المدفع. وأيضا هناك موقف للرئيس بري صدر قال أنه نحن لن نذهب إلى المفاوضات تحت النار تحت اليوم الرئيس بري كمان موقفه يعني يبدو أنه موقف يعني كمان ما قال أنه لن نقبل مفاوضات، ولكن قال لن نذهب إلى التفاوض تحت النار.
1: صحيح رئيس بري قال نحن نتفاوض،
0: يعني رمادي هذا الموقف،
1: نحن نتفاوض ولكن مفاوضات غير مباشرة، ولكن قبل هذه المفاوضات غير مباشرة يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. عزتي وفاء بالله عليك، انت بتعرفي نحن وضعنا كيف هلا، هي حنختصره بشكل بسيط،
0: حلقه مفرغه.
1: الاسرائيلي الاسرائيلي الان سيكون بضرب الجنوب وما عم يضرب بيروت بطلب من دونالد ترامب. يعني نحن هلا مسموح، يعني انت يا اسرائيلي الامريكاني بيقول له للاسرائيلي انت بتضرب الجسم اللبناني وين ما بدك، ما بتقرب على وجهه. يعني هيدي مهزله، هيدي مهزله، هيدي مأساة بكل صراحه، انا بعتبرها كارثه هيدي. بعدين شو هالوقف اطلاق النار يلي اسرائيل بوقف اطلاق النار هذا اللي عم ينحكى فيه استشرست وتوحشت اكثر من كل الاوقات السابقه بكل صراحه. يعني فاي وقف اطلاق النار هذا، وانه والله نحن ما هلا نحن شو عم يعملوا، عم يهددوا هلا ويتوعدوا. انه شوفوا امبارح انا سمعت بعض المحطات من مندوبين الموجودين بواشنطن عم يبعثوا رسائل انه اذا اجى الرئيس، اذا ما اجى الرئيس هون وصافح نتنياهو يا ويلكم يا سوات ليلكم، بده يرجع ضرب بيروت، ما بنعرف شو بده يصير، اي منطقه بتنضرب.
0: طيب اليوم برايك
1: واضح يا عزيزتي وافا،
0: اليوم برايك يعني هيدا التهديد هل يمكن ان يطبق على ارض الواقع عن جد ويروح لبنان الى يعني حرب شامله؟ ممكن هذا التوغل الاسرائيلي، يعني اليوم اسرائيل تتغنى وتقول انه هي ما عندها نيه ولا عندها شهيه لحتى تتوغل بالاراضي لتحتل، ولكن يمكن ان يكون هناك يعني قرار مبطن انه اليوم تاخذ جزء من الجنوب، وهذا يعني خوف كبير على لبنان.
1: هلا هي يعني بالوقت الحاضر اخذت جزء من الجنوب، تنكون صريحين يعني
0: على المفاوضات يمكن ترجعها.
1: هلا اذا صار نحن ما نحن مشكله اسرائيل، في عنا صوابق، ما وين الصوابق؟ عنا شيء بعده طازه اللي هي غزه. تتذكري واكيد حدا بتتذكري صار في قمه القمم في شرم الشيخ، قمه القمم. بتتذكري على اساس بدنا نعمل سلام في غزه. أنا وجاي لعند حضرتك لهون في 6 شهداء في غزة، وكل يوم في قتل بغزة، وكل يوم في تدمير منازل في غزة. هذا نموذج غزة. والرئيس ترامب يتبجح ويقول أنا في زمني أو في عهدي عملت 7 حروب، أوقفت 7 حروب. إذا حدا بيعدد لي هالحروب السبعة اللي وقفها أنا أقوله مني مثل ما بيقولوا جائزة المليون. جائزة المليون يلي إذا كان فيه ترامب وقت اللي إجا مش أوقف حروب، زاد من الحروب وضاعفت هذه الحروب. ومشكلتنا نحن مع ترامب أنه عنده جنون العظمة، بس يكون واحد عنده جنون العظمة ما بنعرف كيف بدنا نتعاطى معه، ونتوقع كل شيء.
0: أستاذ إبراهيم، ولكن هناك البعض بيقول أنه اليوم لبنان هو يستخدم كورقة، ورقة ضغط لدى إيران.
1: نعم.
0: على يعني الأمريكاني بالمفاوضات. اليوم لبنان كمان يعتبر البعض انه هو رهينة الايراني، يستخدم لبنان كورقة ضغط لحصول يمكن على تنقول يعني شو بده هو بالملف النووي ليقدر يحصل على الاشياء اللي هو بده اياها. فاليوم لبنان هو ورقة ضغط بيد ايران.
1: طيب خليني اقول لك شغله، بتعرفي نحن هلا نحن عم نحكي وقف اطلاق النار. عزيزتي وفاء، في وقف اطلاق النار بطهران بايران في ولا ما في هلا؟
0: هلا
1: وقفت لك نار
0: هلا تقريبا ايه.
1: نحن ما عندنا
0: مزبوط.
1: نحن ليه ما عندنا؟ لانه نحن جينا رفضنا انه لا انتم يا ايراني ما تتدخلوا فينا بمساله وقفت لك نار. نحن بدنا نفصل المسارين على راسي وعيني، بدنا نفصل المسارين. ولكن كانت ايران عم تشدد وتقول اني انا ما بقبل بوقفت لك النار ما لم يشمل لبنان. نحن نزعنا مع الاسف، عم اقول لك يعني او انا هالكلام حكيته لفخامة الرئيس بكل صراحة. قلت له يا فخامة الرئيس نحن مش كان افضل لنا انه طالما ايران متمسكة انه نحن تجيب لنا كمان وقفة لك النار، بعدين احنا منفاوض على طريقتنا ومنبعد ونفصل المسار. اكيد نحن ما بدنا حدا يفاوض باسمنا، ولكن على القليل ينقض وقف لك النار. يعني مش انه نحن بدنا حدا يفاوض باسمنا، ولكن مع الاسف نحن فصلنا هالشيء هذا، رفضنا هالشيء هذا مع الأسف. فلتت الأمور. هلأ إيران امبارح كان في حديث هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس النواب، قال له نحن لبنان أولوية بالنسبة لنا، نحن كان لازم أن نربط وقف اطلاق النار بيننا وبين الإيراني.
0: ولكن يعني أنا هون عندي لحضرتك سؤال تعقيبي، اليوم برأيك هو عن جد لبنان يلي فصل المسار أم أن هناك يعني تنقول مثل ما قلنا اليوم إيران يمارس الضغط على لبنان اليوم؟ هلأ إذا نحن قلنا أنه افصلوا المسارات اليوم إيران فاصلة وكان كيف عم بيحارب اليوم حزب الله بأمر من مين؟ إذا
1: نحن فصلنا المسار نحن فصلنا المسار ولكن نحن كان ما عم بحكي عن فصل المسار فأنا عم بحكي عن قصة التفاوض. أكيد نحن ما بدنا حدا يفاوض
0: يعني عنه. أنت حضرتك ربطت أنه اليوم بإيران متوقف النار أما بلبنان لا
1: بس لأنه نحن لو كان متوقف النار عنا ننصرف لقصة التفاوض والتفاوض نحن يعني ضمن السيادة.
0: كيف بدها تعمل ضغط اليوم؟ كيف يمكن استخدام لبنان كورق الضغط إذا عن جد وقفت إطلاق النار بلبنان اليوم؟
1: ما هو مش قصة ورق الضغط. هلا نحن مش قصة ورق الضغط، نحن هلا يعني أكلينا قتلة طويلة عريضة. بس أنا اللي كنت عم بحكي قصده يا عزتي وفاء، عم بحكي أنا وقف إطلاق النار، نحن حتى وقف إطلاق النار ما قادرين حاصلين عليه. بعدين عم بتقولي لي أنت إنه نحن يعني بدنا نشوف كيف بدنا نظبط، كيف مفروض نظبط ما يكون في هذا الربط إلى ما هنالك. ماشي، نحن قبل ما نصير في قصة إيران وما إيران، خلي بس هيك بسرعة عدت لك نحن قديش قدمنا لإسرائيل ولا أمريكا، قديش قدمنا لهم شيء حتى ناخد وقف إطلاق نار مضبوط وما خدنا وقف إطلاق نار مضبوط. في شيء اسمه قرارات 5 و7 ايه بتذكرين حصرية السلاح وتكليف الجيش 5 و7 بعدين شو عملنا نحن؟ بعدين عملنا شيء يعني ما بينعمل بس عملناه كله كرمال عيون اسرائيل وامريكا حتى يعني كفوا غضبهم عنا. عملنا انه الحزب الله خارج عن القانون، المقاومة خارج عن القانون وذهبنا الى حد انه ممنوع نحن في الاعلام نستخدم كلمة مقاومة، نستخدم كلمة نكتب حزب الله ما نكتب مقاومة. مزبوط تحديد هلا. بعدين الرئيس قبل هالشي هذا كله يتو كمان أدجى حسن نية رئيس الجمهورية قال أنه هيدي الميكانيزم نحن حنوسعها وندخل فيها دبلوماسي يلي هو سفير سيمون كرم، دخلنا الدبلوماسي عم زاد الطين بلي وكثرة الغارات علينا.
0: يعني إدخال فريق دبلوماسي هو بمثابة يعني اتفاق سياسي سيتم.
1: إيه بس عم نحكي نحن قدمنا كتير، بقصد نحن كتير تنازلنا وقدمنا. طب ما بدي
0: استعمل. شو كان بإيدهم يعملوا؟
1: نحن قدمنا.
0: استاذ شو كان بإيدهم يعملوا غير هيك؟
1: نحن طيب على راسي وعنا كان بإيدنا نحن قبل كل شيء رئيس الجمهورية بخطاب القسم ثم في بيان الوزاري بيقولوا استراتيجية أمن، استراتيجية الدفاع الوطني، استراتيجية أمن الدفاع الوطني، استراتيجية الأمن الوطني. هذه يا عزتي الكريمة لو نفذت وقتها بعد خطاب القسم تشكلت لجان عسكرية وسياسية، تم البحث مع حزب الله. أنا مني عسكري طبعا.
0: إيه بس هذا في حال
1: أنا مني عسكري بس خلي اسمح لي بس تفضل بس أنا مني عسكري بس ممكن أنه كانت تنعمل شيء يقدروا يضبوا حزب الله ضمن إطار الجيش اللبناني.
0: إيه هذا في حال التزم حزب الله بإطار أنه الدولة اللبنانية اليوم هي الوحيدة القادرة على أخذ القرار بالحرب والسلم. اليوم هو اليوم تدخل بالحرب وكانت الذريعة الأولى أنه شو؟ أنه نحن اليوم عم رد على قتل الخامنئي.
1: إيه وعم قل لك
0: يعني هذا فيه يطبق إذا بتقلي اليوم.
1: بس أنا عم قل لك نحن هذا كله اللي عم تحكيه مزبوط. بس نحن لو عملنا استراتيجية الأمن الوطني ما كنا وصلنا لهون. كان حزب الله تم طب سلاح او احتواء سلاح او تجميد سلاح اللي بدك
0: اياه. كانوا عم يوصلوا يعني هن مع حزب الله لاي اتفاق بانه يجمد استخدام السلاح. ما عم نقول يعني اخذ قرار بالحرب من دون رجوع للدوله اللبنانيه.
1: هيدي معروفه.
0: طيب
1: انا عم بحكي
0: كيف ممكن نجمد السلاح.
1: انا عم بحكي لك ما عم اقول لك
0: اعطيني حلول يعني.
1: ما انا عم اقول لك انه نحن في شيء ضيعناه بالنسبه لحصريه السلاح، لانه هلا كل المفاوضات اللي عم نحكي فيها انه انتم بدنا يكون بدنا رأسه لحزب الله، واضحة القصة كلها ياتي يعني.
0: أكيد.
1: وبعدين إذا نحن رايحين على المفاوضات، إذا نحن رايحين على المفاوضات والعنوان الأساسي للمفاوضات بدنا رأس حزب الله، اللي عندنا هون ما فيهم يجيبوا رأس حزب الله، بده يصير في تفاهم داخلي عزيزتي قبل ما نروح على أي مفاوضات في حال.
0: شو هالتفاهم الداخلي اليوم برأيك الأطراف؟ إذا اليوم كل طرف عم بيكون برأي، اليوم برأيك ممكن يوصلوا لهالاتفاق الداخلي ويمشوا فيه؟ وشو تكون بنوده مثلا؟
1: نحن وقت الحرب البغيضة كان كل أطراف في رأي وصلنا إلى شيء اسمه اتفاق الطائف
0: ما يعني طبق.
1: نعم
0: ما طبق.
1: إيه بس إنه وصلنا إلى ما طبق، ولكن عدنا سنوات من الاستقرار ومن البحبوحة إلى ما هنالك. أنا كل اللي عم بحاول
0: يعني حلول ترقيعية. اليوم أنت عم تحكيني بحلول ترقيعية، يعني نحن حطوا هيدا يعني الطائف ولكن لم يطبق، عشنا شوي بفترة منيحة، اليوم منحط حل بيكون مؤقت، منعيش شوي بيرجع نفسه. يعني اليوم ما في حلول تكون جذرية.
1: الطائف مش حل ترقيعي، الطائف حل أصيل.
0: أصيل ولكن لم يطبق.
1: نحن جعلنا من
0: نعم
1: الترقية.
0: لم يطبق.
1: نحن بلشنا الرقية فيه نأخذ اللي بدنا إياه، ولكن هو كحل
0: نعم.
1: هو حل كامل كامل الأوصاف.
0: بس قلت لي عشنا شوي مرتاحين يعني اليوم ترقية.
1: نحن بعدين ما طبقنا، نحن أخذنا من بدنا اللي بده بيعجبنا ما بيعجبنا، ولكن كحل عم بحكي أنا. هلا برجع بقول لك أنا، نحن مش نحن يعني من الدولة لو عرفت كيف تتعامل مع هذا الموضوع مع حصر السلاح كنا ما وصلنا لهذا المواصيل. هذا عم بحكي رأيي أنا، كنت أكون مصير، كنت أكون مخطئ يعني.
0: لكن نحن استفدنا كتير بهوني بعد عنا أسمنا نحكي محاور كتير. بس اليوم إسرائيل بالحرب هي كان هدفها. اليوم في بنك أهداف يعني عند الإسرائيلي وعند حزب الله وعند أمريكا وعند إيران، اليوم في بنك أهداف محطوطة. اليوم الهدف الأول كان لإسرائيل، الهدف المعلن إيه؟ انه نحن اليوم نأمن اهل الشمال ونوقف الصواريخ يلي عم تجي من حزب الله من جنوب لبنان، ولكن اليوم هي ما حققت هذا الهدف وفشلت. يعني عملت تكتيك الارض المحروقه كمان منشوف انه هي اليوم بهيدا التكتيك حققت غايه او عم تجرب شو تعمل، ترحل الازمه او تطول مدى الحرب. شو
1: هي عم تحاول بالضغط بكل صراحه. هون فيك تقولي بالضغط على الطائف الشيعي الكريمة. يعني هلأ عم نشوف نحن وعم نسمع، يعني حضرتك أكيد عم تتابعي قديش عم يكون في خسائر عسكرية إسرائيلية، زائد الشيء اللي تفضلتي وحكيتي أمن الشمال. أمن الشمال ما تزبط أمن الشمال. حتى رئيس حكومة العدو نتنياهو بيقول نحن دخلنا إلى هذا، يعني أخذنا أراضي في لبنان عم نتوسع حتى كمان نحن نحد من الهجوم على المدرعات. يعني بيقصد الصواريخ المباشرة. طيب أوكي، نتنياهو يلي عم يقول أنه نحن دخلنا وتوسعنا حتى نحد من ضربات حزب الله على قواتنا، يعني صواريخ المحدودة الفعالية والصواريخ المحدودة المدى، ولكن ماذا عن الصواريخ يلي بعيدة المدى؟ والدليل أنه بعد الصواريخ بعيدة المدى عم تنزل على مناطق الشمال، لا في أمن في الشمال. يعني هلأ شو عم يعملوا الإسرائيلية؟ كل ما صار في ضرب على قواتهم، كل ما صار في ضرب على منطقة الشمال، بيروحوا بيدمروا المزيد من المنازل، بيدمروا المزيد من القرى، وبيستشهدوا.
0: هل ممكن يعني هذا الشيء
1: ويستهدفوا الشعب؟
0: وصلنا مثلا لأهداف توسعية إسرائيلية، تتوسع إسرائيل بهذه المنطقة ويتم تهجير. هلا يقال يعني أنا أنقل أكيد ويتم تهجير الشيعة من هذه المناطق.
1: إحنا مش يعني صراحة تهجر قسم كبير، يعني
0: تهجيرها بشكل كلي مش
1: يعني أنا استبعد ذلك بالوقت الحاضر، استبعد ذلك. بدنا نشوف ما قال المفاوضات عزتي، بدنا نشوف ما قال المفاوضات شو حيصير، بدنا نشوف مثل ما عم يقولوا ب 11 أيار إنه نتنياهو رايح على واشنطن، بدنا نشوف شو تصرف الرئيس هون، لأن ما ننسى الرئيس هون كمان إنه إنسان بيستهزئ بالعالم، بيستهزئ بالناس، بيستهزئ بالرؤساء. يعني استهزأ يعني وقت اللي إجا الرئيس الشرع، حدا كان بيخطر على باله إنه ترامب يطلع زجاج ريحة ويرش عليه ريحة للرئيس الشرع؟ يعني
0: هلأ كل حدا قرأ هيدا الموقف بطريقة معينة، منه من قرأه إنه هو تحبب زائد وهيدا، ومنه من قرأه يعني إنه استخفاف بالرئيس. ولكن هو
1: أنا ما عمول استخفاف،
0: عنده طبيعة خاصة.
1: ما شفت بحياتي أنا إنه في رئيس عم يستقبل رئيس برش عليه ريحة. بس هيك عم أقول أنا يعني
0: هذه طبيعة تصرفاته، بتشبه طبيعته الخاصة،
1: ويتحدث بكلمات بذيئة لكبار القادة.
0: نعم. ولكن لم يتم هناك ولا رد،
1: ما بردوا عليه يعني.
0: ما بعرف، يمكن الرد بكلفهم الكتير.
1: كيف ما بردوا عليه وقت اللي بيستهزئ بقائد عربي؟ ما بنسمع الرد.
0: ليش حتى ما يرد القائد العربي إذا ما كان بكلفه الرد؟
1: ما هو عن إذنك شوي، أنا وقت اللي بحكي علنا وأستهزئ بقائد عربي، مش مفروض أنا أسمع رد القائد العربي على الاستهزاء ولا لا؟
0: عم نقول ممكن العربي ما أدري يرد يمكن
1: هيك قولي لي انت
0: ما أدري يرد خوف من الثمن يلي يمكن يدفع وبعد
1: ليه حتى ما يرد لأنه في ضعف من هون مع الأسف يعني
0: في مصالح
1: في ضعف عزتي نحن بدنا نكون يعني عنا الجرأة ناخد الموقف كمان مثل ما أنت وجه لي كلمة سيئة أنا بدي رد لك
0: يا أستاذ إبراهيم أي جرأة وأي موقف
1: مع الأسف
0: اليوم لبنان عم تشوف شو عم يصير فيه وقف إطلاق نار
1: أنا ما بحكي على لبنان يعني عم بحكيك على الكبار أنا برا خارج
0: يعني إذا نحن بدك أنت الخارج يكون
1: أنا ما بحكي على لبنان أنا عم بحكيك عن
0: طب جرب الرئيس عوني يقول أنه اليوم نحن بدنا نحمي لبنان وبدنا ناخد موقف قوي اتهموا بالتخوين وهناك مواقف كانت متضاربة يعني اليوم ما اتفقوا على نفس
1: أنا أنت خدتيني على قصة تانية أنا عم بحكي
0: ليش رئيس الجمهورية منه من قادة العرب
1: أنا عم بحكي عن استهزاء ترامب بالقادة العرب
0: وأنت خادتني كمان عم حال تاني خلينا
1: عم بحكيك على استهزاء ترامب بالقادة العرب كان مفروض يردوا أنا عم قلي هلأ بالنسبة للرئيس عون موضوع تاني شو السؤال اللي حضرتك
0: طيب. هلأ أنا بدي أسألك اليوم عم نشوف بلشت تبين اليوم شفنا الكاريكاتوريا اللي صار على محطة تلفزيونية وعمل استهجان كبير اليوم في البعض اعتبر أنه هيدي البداية لإثارة فتنة طائفية مذهبية لخلق يعني فتنة داخلية كبيرة تؤدي لما هو يعني أكبر والهدف الإسرائيلي منه أنه هو تشتت الداخلي وخلق حرب ونزاعات داخلية حرب أهلية اليوم كيف قرأت هيدا اللي صار؟
1: طبعا شيء مؤلم والله بس أنا ما بستبعد هالشي حقول لك مع الأسف أنا صار لي سنتين ثلاثة يعني الواحد ما بحب يحكي عن حاله هلأ أنا 56 سنة صحافي ما مر تسلمي ما مر معي الإعلام كما هو حاصل في الوقت الحاضر لأني أنا صار لي 3-4 سنوات عم سميه نحن في زمن الانحطاط الإعلامي بكل صراحة مع الأسف يعني هلأ طبعا على وقتي أنا ما كان في تليفونات وسيلولير ومواقع تواصل طبعا الأمور اتطورت هلأ أكيد يعني نحن على وقتنا كان في تلفزيون وحتى بس تلفزيون لبنان لما بدأنا في العمل الإعلامي يعني هلأ مثل ما حكينا هلأ كل واحد كان مش هالتليفون رئيس تحرير بيقعد هيك بيقعد نفس أرجيلي بيحط له شوية مخلوطة بيطلع براسه انه والله فلان هاجم فلان ضرب فلان تمشي العالم بتصدق مع الاسف يعني في ناس بتصدق وبتمشي بتصير لا سمح الله بتوصل الى فتنه الكلمه الله يرحمه الرئيس سليم الحص كان يقول الكلمه امضى من المدفع
0: صحيح.
1: الكلمه اقوى من المدفع مشان هيك نحن كاعلاميين علينا انه ندير بالنا كتير على كلمتنا اليوم اللي عم تحكي حضرتك بالشي اللي صاير اليوم أكيد في فعل وفي ردة فعل قلت لك أنا أنه نحن زمن انحطاط الإعلامي مع الأسف ما في ضبط للإعلام بيقولوا لك تحت هالشعار حرية التعبير على راسي حرية التعبير على راسنا مفروض كلياتنا نصونا ونهتم فيها لحرية التعبير ونحميها برموش العيون ولكن حرية التعبير لا تعني التعدي على حرية الآخرين.
0: طيب هلأ نحن هون خلينا لك ندخل على يعني نحكي عن المجلس الوطني للإعلام ودوره بهيدا الموضوع واليوم نحكي عن الخبصة الإعلامية اللي صايرة قبل ما ننتقل لنحكي عن الملف الإيراني الأمريكي. اليوم في من أكثر من 15 سنة المجلس الوطني عمل مبادرة لفتح ملفات لأصحاب المواقع ما هيك؟
1: نعم.
0: هل هيدا وهذا يمكن عطى حق لكتير ناس فكروا انه هن قوننوا مواقعهم الالكترونية وصاروا يحطوا ينشروا عليها كل شيء بدهم اياه وبالطريقة اللي بدهم اياها اليوم هيدا قوننة ولا شو كان هدفكم من هيدا الموضوع؟
1: قبل ما احكي لك هيك بس اسمحي لي باعتبارك ذكرت المجلس الوطني نحن تعيننا سنة 2005 نحن مفروض فينا 2009 نروح على البيت
0: مزبوط
1: 2005 نحن 4 سنوات من 2009 مفروض نروح على البيت من 2005 لل 2026 كم سنة صار لنا من 2005 لل 2026 صار لنا 21 سنة
0: ايه.
1: يعني احنا منفوت على جينيس نحن مندخل بكتاب جينيس نحن بكل صراحة نحن اكسبايري ديت
0: نعم.
1: مجلس الوطن اللي عم بحكيك من حيث المجلس الوطني
0: كنت بال 2005 اكسبايري من اول ما بلشت
1: لا نحن مفروض نحن عمر المجلس الوطني 4 سنوات كل 4 سنوات بيتم تعيين مجلس وطني نحن الخلافات اللي كانت تحصل بالحكومات كلها ما كان يتعين مجلس وطني. اندلنا احنا سير المفروض. بس عم قلك نحن من 2005 لل 2026 نحن مفروض تكون هلا ببيوتنا من زمان.
0: ايه
1: مشان هيك عم قلك
0: بس انتم موجودين اليوم.
1: نحن موجودين
0: مفروضين اليوم تشتغلوا.
1: لا اعطيتك هيدي اوكي موجودين نتحمل المسؤوليه. ولكن نحن مجلس استشاري وليس بمجلس تنفيذي. مجلس استشاري التنفيذ يقع على عاتق الحكومة ولا توجد رؤية إعلامية مش بس لهذه الحكومة لكل الحكومات. وأنا بروي لك أكثر من هيك. الآن في مجلس الوطن للإعلام نحن عندنا حوالي 22 ميثاق شرف. يعني نحن في زمننا وفي عهدنا العهد الطويل هذا اللي عم بحكي لك عنه مجتمعين مرات عدة برؤساء ومدراء المحطات التلفزيونية تنحكي شو الطريقة الأنسب حتى نهدئ من الخطاب الإعلامي وعدم العزف على لا سمح الله الأمور المذهبية والطائفية إلى ما هنالك. إلا ما هنالك في 22 ميثاق شرف لم يتم العمل بأي ميثاق شرف. من 3 أسابيع أو من أسبوعين وزير الإعلام جاب محطات التلفزيونية كلياتها وكمان اتفقوا لتهدئة الخطاب العلمي. شو شفنا؟ شفنا أبة الدنيا وقعدة.
0: خليني أنا وياك نحكي هيك بكل ماشي. صراحة اليوم معروف كل وسيلة إعلامية في مين وراها مدعومة سياسيا مدعومة ماديا مدعومة اليوم تنفذ بمكان ما يمكن
1: 100%.
0: احنا ما عم نعمم يمكن تنفذ أجندة
1: 100%.
0: اليوم منه قادر لا وزير الإعلام ولا قادر أي مجلس وطن الإعلام ولا قادر أي سلطة أنه تتخذ أي قرار يعني تضبط اللي عم بيصير.
1: صح.
0: اليوم هل ممكن لوسائل الإعلام الغير مضبوطة أن تودي بلبنان إلى حرب أهلية فعلية؟
1: ممكن ممكن بكل صراحة ممكن طالما في قال له يا فرعون مين فرعناك ما هيك. فكل شيء وارد خصوصا مثل اليوم شفت اليوم شو صار. نعمل بإحدى المحطات التلفزيونية شريط كاريكاتوري يتناول الشيخ نعيم قاسم.
0: نعم.
1: فردوا يلي أساءوا هالشريط ردوا بالإساءة إلى البطريرك الراعي.
0: نعم.
1: وهيدا منتهى شو العزف على وتر الفتنة عزتي وفاء. يعني بسأليني أنت أنه عم قلك إيه أكيد طب شيء طبيعي ومشيت الأمور وكرت الأمور رد من هون ورد من هون وتعليق من هون وشتيمة من هون وبهدلي من هون أكيد هيدي كلها يتوب يؤدي إلى تأجيج الوضع الداخلي. مشان هيك أنا نعم صرت بدت أخاف على الوضع الداخلي ولكن بتمنى أنه خوفي ما يكون بمحله ويدل في عقلاء. يعني البلد ما بيخلى من العقلاء بدل في عقلاء بيقدروا يعني دائما يطفوا هالفتنة.
0: طب اليوم أنتم كمجلس وطني للإعلام منكم قادرين تعملوا مثلا مسودات قوانين تطرحوا مثلا مشاريع قوانين ممكن أنه يتم تطبيقها تسلطوا مثلا الضوء على المشاكل الكبيرة اللي عم تصير بالإعلام اليوم مثل ما حضرتك قلت منشوف إعلامي بيدعي أنه إعلامي بيطلع بيقول أي شيء أي موقف أي شيء أخبار مضللة بيزتوا يعني أفكار فتنوية عملوا خطاب كراهية ضد الفئات وضد اليوم ما قادرين أو أنتوا اليوم ما عندكم هيدي القدرة أنه تعملوا على القليلة يعني تسلطوا الضوء يعني
1: ممتاز ممتاز. حاروي لك قصة واقعية. كان رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ مسافر فبس يسافر رئيس عبد الهادي بتولى أنا الرئيسي. كان في أحد المحطات التلفزيونية برنامج شوية مال نحو إسرائيل بالبرنامج ماله نحو إسرائيل. يعني كان عبيده صفحة إسرائيل. هيدي القصة عم خبرك إياها من حوالي 10 سنوات.
0: نعم.
1: فاتصل فيني يومتها رئيس الجمهورية كان رئيس سليمان واتصل فيني البطرك واتصل فيني المفتي وقيادات روحية وقيادات دينية وقيادات سياسية أنه شوفوا شو بكن تعملوا بهالبرنامج هذا يلي هو خالف القوانين يعني. فجيت أنا وجمعت أعضاء المجلس وعملنا شرح لهالبرنامج هذا وطلعنا باقتراح أنه هذا البرنامج عم يجيب إعلانات كتيرة. البرنامج هو مدته 3 ساعات أنه شوف لوين نحن يعني حتى هيدي. قلت لهم أنا أنه طيب نعمل شيء أنه منقلص هذا البرنامج بدل 3 ساعات ساعتين نحرمه شوية مردود إعلاني كتحذير كتنبيه أو منبعث لهم رسالة شديدة اللهجة تنبيه. طبعا عملتنا واخذنا الاقتراح اقترحت انا هذا الاقتراح نعم عزتي واعطيناه لوزير الاعلام لانه وزير الاعلام هو اللي بيروح على وزاره الاعلام عفوا على الحكومه على جلسه مجلس الوزراء. وهذا الشيء عملته بناء على طلب عم خبرك رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومة وقيادات الدينية والروحية. أخذ معه الاقتراح يلي في نوع من اقتصاص يعني أو من قصاص يعني بسيط. خبرتك قديش لما وزل على مجلس الوزراء وإجا بده يطرح هالشي هذا، هب 3-4 وزراء وقالوا له هلا دخيل ربك بدك تفلت علينا التلفزيونات، بدك تفلت علينا المحطات، ضبوا أو مضبوا. ليش يا عزتي؟ الوزراء بيخافوا كلياتهم أنه ما يقعد التلفزيونات تحكي معهم، ما يقعد التلفزيونات تحاورهم، بيخافوا. شوفي شوفي لوين عم برويلك، عم تقليلي أنت
0: اليوم أنتو ضحية.
1: أنا عم برويلك كلياتهم بيخافوا من هلا. أحيانا في ناس مثلا بيحبوا هذه المحطة أو تلك، هذه المحطة تتعرض لمقاضاة في القضاء، بيقوموا بيوقفوا معه، بينما محطة تانية كمان بترتكب شيء تاني ما بيوقفوا معه. في نحن دمن نحن هلا حاليا عزتي، وحتى ما نكبر الأمور ونضيع المشاهد.
0: يعني احنا حتى بالإعلام الفوضى عنا غير منصف.
1: نحن عنا عنا عنا خلاف أو شرخ بيقولوا أفقي وعمودي، أنا بقول أفقي وعمودي ويمين ويسار وشمال وفوق اللي بدك إياه، وهذا شيء طبعا ينطبق على الإعلام لأنه الإعلام مش من المريخ. الإعلام
0: طب في قانون المطبوعات، قانون المطبوعات الورقية، في قانون اليوم بيحكمها، وهذا القانون يعني ماشي سير المفروض. اليوم ليش ما عم يطبقوا نفس القانون على المواقع الإخبارية؟
1: يعني تذكرت أكثر من هيك أنا ودائما بستعين فيها كل مقابلات التلفزيونية. بسنة 2008 كان في الاعتصام الشهير في وسط بيروت، وكانوا يسموها الإخوان من الطائفة الشيعية حكومة الرئيس سنيور الحكومة البتراء. وكان اعتصام شهير في وسط بيروت، ما كان في عنا رئيس جمهورية، وكانت مجلس الوزراء تعقد في السرايا، والتلفزيونات كانت محطات التلفزيونات متريس وقنابل ومدافع في الكلام عم بحكي. أنا سئل وزير الإعلام غازي العريضي، وأنا كل ما بشوفه ببوسه بقول له ممنونك على الكلام. سئل وزير الإعلام غازي العريضي وهو وزير إعلام مخضرم وكان من 14 إذار، حين كان هناك 14 و8 إذار، ما رأيك يا معالي الوزير فيما يحصل في محطة التلفزيونية؟ أجاب بالحرف رجاء عزتي وافا انتبهي لي هالأصلاً بعد أمري، لو أردنا تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع لأقفلنا كل المحطات. وهذا القانون المرئي والمسموع بالوقت الحاضر الموجود هلا عم نعمل واحد جديد يعرض على مجلس النواب، نحن لو بدنا نطبقه بالفعل كل المحطات
0: يعني كمان ما حيقدروا يطبقوا، بده يسكروا.
1: لو بدنا نطبق الإعلام، لو بدنا نطبق القانون، كان كل المحطات تقفل، كل المحطات مخالفة، كل بدون استثناء.
0: يعني بفهم منك اليوم نحن بزمن الحرب خطاب الكراهية لن يتوقف، ما في أي قانون يقدر يلجم هؤلاء، وخصوصا اليوم في دول عربية قامت بمشاريع قوانين ومبادرة تبلش تنفذها أنه يعني تنظم هذه المواقع، ومنها الأردن.
1: إيه عم أقول لك نحن هلا عنا قانون جديد للإعلام موجود بمجلس النواب، أنهي دراسته اللجان بانتظار أن تبحثه الهيئة العامة، ما هو بده ينوضع على جدول أعمال الهيئة العامة بعتقد بأول جلسة.
0: عندك أمل فيه ولا ما عندك أمل فيه؟
1: شوفي تقلك شغلي، إذا الإنسان ما هو مقتنع، الإعلامي عم بحكي هلا شو بدي من الإنسان كإعلامي، إذا هو مش مقتنع كيف بده يصون كلمته، كيف بده يحفظ كلمته؟ عبثا أي قانون وأي شيء.
0: طيب في موضوع مهم كمان بدنا نحكي، طالما اليوم بدي يعني استخدم فرصة وجودك معي اليوم، أنتوا لكم يعني تنقول مش قرار على نقابات، ولكن لكم تواصل مع النقابات وقادرين ممكن أنه بأمور كتير يعني تتراجعوا معها وتحكوا معها. اليوم النقابات ما معروف، وخاصة اليوم عم نحكي عن الإعلام، اليوم ليش عم يدرس طالب الإعلام سنين بالجامعات بينما هو قادر يقعد يفتح أي موقع أو أي يعني أي شيء رقمي ويطلع منه؟ اليوم في صرخة من طلاب الإعلام، اليوم هن ما عم بيلاقوا نفسهم بسوق العمل، عم بيعتبروا أنه هذا الاختصاص أنه ما يعني منه متميز. مزبوط. اليوم في محامي بيمارس مهنة المحاماة إذا ما كان بدارس محامي.
1: عزتي وفاء، مش بس طلاب الإعلام اللي بيطالع صرختهم، كل الطلاب، طلاب الهندسة وطلاب المحاماة.
0: بس المهندس ينتسب لنقابة الهندسة ويكون معترف به، اليوم مين ما بده عم يكون إعلامي،
1: بس ممكن يكون معترف به وما يكون عنده شغل، والمحامي معترف به وما عنده شغل.
0: ما عم نحكي عن منطق الشغل اليوم، عم نحكي على تصنيف. يعني الإعلام اليوم ألا يجب أن يكون يحمل شهادة معينة؟ ألا يجب أن أن ينتسب للنقابة تحت شروط معينة. أكيد. يعني شروط النقابة أكيد. اليوم أنه أكيد. أن يكون له ثلاث سنين يمارس كلهم عم يمارسوا المهنة عبر المواقع.
1: مية ما في شك. أكيد اللي عم تحكي ضروري يكون الإعلامي محصن من كل النواحي، معه شهادة إعلامية، معه دراسة إعلامية، مسجل بنقابة أكيد. بس هذا الشيء مش موجود، لأني قلت لك لحضرتك أنه كل يوم واحد كامش تليفون معتبر حاله رئيس تحرير مع الأسف يعني. فمتمنى أنه القانون الجديد حسب ما فهمنا حسب ما تابعنا حيضبط هالأمور هذه كلها سوا، علما أني أنا ما كتير
0: عم تقلي ملك متأمل.
1: لا ماني متأمل كتير يعني لا
0: يعني خلص
1: لأنه القصة أكبر من أنه يستوعبها قانون. بكل صراحة بدك قرار حكومي حازم، بدك حكومة تضرب بإيدها على الطاولة وتنفذ. نعم. ممشي الحال إذا هيك ما بيمشي.
0: خلينا بس هيك ننتقل أقليميا قبل ما يخلص وقتنا. اليوم في سياسة تحولت سياسة الصبر استراتيجي إلى سياسة استزاف طويلة الأمد. اليوم هل أنهكت يعني بدأت الولايات المتحدة تشعر بالإنهاك من جراء الحرب بينه وبين إيران، أم أنه هي بعدها مصرة وقادرة توصل؟
1: تعرفي عزت وفاء، أنا بلوم حالي بصراحة. طلعت من شي 5 أسابيع على بعض المحطات التلفزيون، من شي 5 أسابيع عم قلي، سألوني أنه ما رأيك بالحرب الأمريكية الإيرانية؟ قلت له أنا بعتقد يوم صبحة يوم مسائي حتخلص الحرب. يعني عم بحكيكي أنا من 5 أسابيع و6 أسابيع، وأنا يعني بلوم حالي أني كنت مخطئ. ليش أنا حكيت هالكلام هذا؟ لأنه ذات ليلة كنت عم بسمع رئيس ترامب بيقول بالحرف الوحيد وحافظها يعني حتى ما ضيع، قضينا على سلاح الجو الإيراني، قضينا على الدفاعات الإيرانية، قضينا على المنصات الصواريخ، قتلنا كبار القادة من السيد علي خامنئي لكبار القادة الآخرين، لم يبقى لإيران، هذا كلامه، لم يبقى لإيران سوى الكلام. بالله عليك يا عزتي وفاء، بتسمع هالحكي بتقولي مفروض تاني يوم
0: لا، ومبارح كمان قال يعني انه اليوم انتهت الحرب مع ايران، وعشرين سنة اليوم بدها حتى ترجع تستعيد قدراتها. يعني اليوم ترامب هو متفائل كتير، ولكن على ارض الواقع في استنزاف قوى.
1: لا متفائل ترامب، ما بتعرفي له شو براسه. مثل ما تفضلتي وقلتي قال انه انا انتهت الحرب، بنفس الوقت ننتهي إذا بتكمل الكلام تاعه ما لم نحصل على كل ما نريده
0: كمان.
1: على كل ما
0: كمان كمان نفس الحلقة المفرغة عم بيدور فيها الصراع كمان الأمريكي الإيراني. اليوم كمان هل حقق ترامب أهداف أو إيران اليوم هل حققت أهداف؟
1: لا ما حدد، ما أكيد ما الوقت اللي هو أهداف اللي حطها هو هي شغلتين أساسيتين. أولى إسقاط النظام، ما سقط النظام. الثانية شو اسمه القدرة النووية، ما بعد القدرة النووية موجودة مثل ما هي تقريبا، ممكن تكون أكلتها كم ضربة من هون ومن هون.
0: بس اقتصاديا
1: ونحن عندنا بالنسبة لأسرين نفس القصة. كمان نحن للقضاء على حزب الله، كمان ما قضاء على حزب الله، يعني أهداف الحرب ما تحققت عزتي.
0: صحيح، بس ولكن في جهة صارت منهكة أكتر. اليوم إيران مخزونة من النفط اليوم ما عم تقدر تصدره لأنه مغلق المضيق. تاني شغلة اليوم القادة في يعني في تناحر جوا إيران، منه معروف اليوم من هو القائد، هناك تناحر كبير. وأيضا هناك يعني انخفاض يعني الدخل القومي اليوم بات معدوم لأنه ما عم تقدر تصدر شيء من
1: أكيد
0: النفط.
1: أكيد
0: اليوم هي اقتصاديا انهكت أكثر من أمريكا.
1: أكيد منهكة، أكيد إيران منهكة، ونحن يعني حالتنا أسوأ من هيك وبيصير أكيد كلاتنا منهكين. بس مثل ما قلت لك نحن في زمن ترامبي ما بنعرف شو مقررنا شو هلا. مثلا نحن بالنسبة لنا الشغل الشغل إذا بده يجي الرئيس عون على بيت الأبيض يصافح نتنياهو ولا هلا الشغل لنا. وكل التهديد والوعيد اللي جاي علينا إنه يا ويلكم يا سواد ليلكم إذا ما بتخلوا الرئيس جوزيف عون.
0: طب هل بتعتبر مثلا قيام الرئيس عون بمصافحة نتنياهو أو القبول بالجلوس معه، هل هو بتعتبر ممكن يكون نهاية للأزمة أو بداية لأزمة كتير كبيرة؟
1: أكيد أزمة كبير كتير أكيد، مشان هيك الرئيس عون يعني أوعى من هيك اللي بنحكى. نحن هون عودة إلى على بدء، مشان هيك أنا عم قلك الرئيس عون عارف أنه هيك مصافحة. طبعا هو يعني لن يفعل ذلك، يلي تخليك مش خبرتك على المحادثة الهاتفية.
0: نعم.
1: كيف انتفض؟
0: نعم.
1: طب محادثة هاتفية انتفض عليها، بده يقبل بمصافحة؟
0: طيب السؤال الأخير، اليوم بتشوف لبنان والمنطقة لوين رايحين؟
1: شوفي أنا مشكلتي يعني هون بدأ واحد بده يبصر
0: بدنا نختصر
1: نجي.
0: يعني لوين
1: بده يبصر بالنجم أنا بدي أشوف ترامب بدك تشوف ترامب وين بده يخدنا
0: هو من عارف يمكن
1: هو اللي بيعرف هو اللي بيعرف وين بده يخدنا وين بده يجيبنا مع الأسف يعني هذا الزمن ترامبي
0: للأسف. بدي أشكر وجودك معي اليوم أضفت لنا يعني بوجودك معلومات كتير مهمة شكرا لك أستاذ إبراهيم.
1: شكرا لك عزتي.
0: أهلا وسهلا فيك. بدي أذكر متابعينا أنه تبث الحلقة عبر منصة نيو ميديا وأيضا عبر موقع جريدة سفير الشمال الإلكتروني. شكرا متابعة وإلى اللقاء.

0: في قضية تتصاعد يوما بعد يوم في طرابلس. وجهت بلدية طرابلس إنذار إخلاء إلى سكان بناية عز الدين المير في منطقة الزاهرية. البناية المؤلفة من 10 طوابق مهددة بالانهيار. السكان ومن دون تأخير تحملوا المسؤولية وباشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة. وبعد الاستعانة بمهندس تبين أن السبب الرئيس هو تسرب المياه إلى أساسات البناء. عملوا على معالجة شبكات الصرف من الداخل والخارج، لكن المشكلة لم تحل. عندها توجه السكان إلى البلدية مؤكدين أن مصدر المياه ليس من داخل البناية بل من خارجها. وبعد كشف ميداني تبين أن قناة قديمة في الشارع الرئيسي هي السبب المباشر لتسرب المياه وتآكل الأساسات.
1: ورغم توجيه البلدية إنذارات للسكان بضرورة إخلاء المبنى، السكان البالغ عددهم 130 شخص رفعوا صوت بوجه البلدية واعتبروا تقصيرها هو السبب بتصدع أساسات بنيتهم. فشو هن الأسباب وشو المشكلة اللي لازم تحلها البلدية؟ بعد حفر قامت فيها البلدية بجانب المبنى قبل شهر تبين أنه في مجرور قديم عبارة عن قناة عمرها أكثر من 100 سنة عم تتسرب منها المي داخل البنى التحتية للبناية. البلدية بس اكتشفت القناة الأثرية وقفت الأشغال وتركت سكان المبنى لمصيرهم.
2: تبين أنه هاي القناة هي المسبب الأساسي لدخول وتسرب المياه إلى كراجات البناية عنا. اليوم إحنا عم نحمل مسؤولية لهذه البلدية بهذا الموضوع، أنه هذا المبنى إذا أي شيء بده يسيبه هي بسبب خطأ هندسي من عندكم، خطأ هندسي من عندكم مفروض تكونوا عالجتوه من أكثر من 20 سنة. إحنا منحط أرواح سكان بناية عز الدين المير الموجودة بالزهرية بعهدة البلدية لحين إنهاء المشكلة اللي من طرفهم مش من طرفنا.

النتيجة تلف كامل في أعمال الترميم. ورغم المراجعات لم يسجل أي تحرك فعلي، ما اضطر السكان إلى دفع التكاليف مجدداً ومعالجة المشكلة بأنفسهم، رغم أن ذلك من صلب مهام البلدية. ومن دون أي تعويض، توقفت أعمال الترميم لمدة سنتين بسبب الوضع المادي الصعب، واليوم عاد السكان لاستئناف الأعمال بإمكانيات محدودة.

السؤال المطروح اليوم: إذا كانت البلدية هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم حقوق المواطنين، وإذا كان المواطن يلزم بدفع الرسوم السنوية تحت طائلة الغرامات، فمن يحاسب البلدية عندما تكون هي السبب في معاناة الناس؟ قضية برسم الرأي العام اللبناني.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلث الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر، بما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير، وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله

عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنه هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

حتى بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا، ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار. المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمة من نشأته الأولى للمراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد، وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: أصرينا أن يكون هذا المعرض عنوانه معرض الصمود والتصدي، لأننا نحن نقاوم هذا العدو باللغة اللي نحن بنفهمها، بالقلم بالكتاب.
1: أنه نرجع نطوي صفحة الحرب، نرجع ننطلق من جديد ونعمل مقاومة ثقافية حقيقية، وبكورة هيدي المقاومة الثقافية هي من طرابلس عبر معرض الكتاب. هو يوم مشهود، هو يوم في صرخة لنقول أنه هيدا البلد ما بيموت.
2: يعني بالفعل نحن أول شيء بنشكر إدارة رابطة ثقافية بشخص أستاذ رامز فري وكل القيمين وكل المساهمين واللي شاركوا بالمعرض اليوم. الإصرار على أنه يكون في معرض ثقافي سنوي وإصرار رابطة ثقافية أنه يضل قائم بتاريخه هي كتير شغلة مهمة. نحن أكيد السلاح الأساسي عندنا هو سلاح العلم والمعرفة والثقافة.
3: طبعا هذه 52 سنة هذا تاريخ، وهذا اللي احنا كثير ضامنين انه احنا نكفيه. مثل ما احنا تربينا على وجود الرابطه الثقافيه واقامه هذا المعرض، كمان بدنا نورثه للاجيال ولاولادنا.
4: هذا المعرض ما وقف ولا سنه رغم كل الظروف اللي مرت عليها هيدي البلد. هذا اصرار مهم من اداره الرابطه الثقافيه انه هالشعله هيدي ما تنطفي.
5: عم نقاوم من خلال الكلمه، من خلال ثقافتنا اللي نحن بنطويها، من خلال الكتب اللي نحن صرنا بزمن كثير صعب علينا بظل هالحرب اللي عم بتصير فينا، بس عم نحاول نثبت انه من طرابلس للبنان للعالم انه معبد الكتاب ده هو مهم.
6: عشية يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل فيه المدينة بيوم تأسيسها أيضا، أن يأتي افتتاح معرض الكتاب هذا له رمزيته وقيمته، فنتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق، ونتقدم بالتحية والاحترام لكل القيمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض السنوي.
7: احنا بجمعية شباب المشاريع مشاركين بمعرض الكتاب، وحبينا نعرف عن مدارس جمعية المشاريع. ونحن عنا بالشمال عنا 11 مؤسسة متوزعين على كل مناطق الشمال. اوكي، وبنفس الوقت عاملين مسابقة ثقافية منعرف الناس عن بعض المعلومات الدينية.
8: مروة درويش مسؤولة مشروع اي بوك كان هيلب. مشروعي عبارة عن مكتبة، هي جزء خيري وجزء بزنس، جزء بيروح لمساعدة الناس وجزء ثقافي.
9: نحن اليوم عم نثبت انه موجودين بقلب طرابلس بين اهلنا واحبائنا اللي هن يمكن نختلف معهم بكثير امور، بس نحن اهل ومنحبهم وهن مستقبلينا، وهيدا هو هدف المشاركة، انه نحن بكامل حريتنا موجودين بطرابلس وعم نشارك رسالة الانجيل مع الناس.
0: وتكون الأنشطة المواكبة كلها تؤكد على إدانة العدوان، على محاكاة الوضع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين. النشاط الوحيد اللي بيجمعنا هو الثقافي. نحن نعرف في انقسام سياسي عمودي كبير بالبلد، ما بتقدر تجمع هذه المكونات إلا تحت عنوان الثقافي. من هون كمان مشروعنا.
10: أيها السيدات والسادة، أبناء طرابلس الغالية وأهل الثقافة والأدب، نعم إنه يوم السبت 25 من نيسان عام 2026. نعم إنه اليوم الموعود الذي يثبت فيه النبض طرابلسيا لبنانيا وإنسانيا، أن الحياة أقوى من الموت، وأن الكلمة أقوى من الرصاصة، وأن الكتاب يبقى شاهداً على حضارة لا تقهر تحت سماء لا تزال ترتجف من رشفة الطائرات، وعلى أرض لا تزال تدمع على أبنائها، في زمن جرحت فيه الحرب جسد الوطن وسالت فيه دماء الأبرياء واهتزت فيه أركان الأمن والاقتصادي. في هذا الزمن الصعب تفتح قاعات الرابطة الثقافية في طرابلس أبوابها شامخة كأرزات لبنان لتستقبل معرض الكتاب 52. أيها الحضور الكريم، لقد أصرت إدارة الرابطة الثقافية وهي على يقين بأن الثقافة ليست ترفاً بل ضرورة كالماء والهواء على إقامة هذا المعرض على الرغم من كل شيء. على الرغم من الأنين الذي يملأ البيوت والدمع الذي لا يجف والجراح التي لا تندمل، على الرغم من الأزمة التي أثقلت كاهل الجميع والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تركت في قلوبنا رماداً وفي أرضنا خراباً. وإلى كل من قال ليس وقت ثقافتي، أقولها بكل ثقة إن أوقات الحروب هي أحوج ما نكون فيها إلى الثقافة. فالكتاب يعلمنا إن أوقات الحروب هي أحوج ما نكون فيها إلى الثقافة. فالكتاب يعلمنا أن الدنيا مرت بأظلم العصور لكن الإنسانية لم تمت. والقصيدة تعلمنا أن هناك جمالاً لا تقتله القنابل، والرواية تذكرنا أن الحب يبقى رغم كل الخراب. إن افتتاح هذا المعرض اليوم هو رسالة إلى العالم أن لبنان يقرأ ولن توقف قراءته حرب أو أزمة، ولن يسكت قلامها رصاص أو ظلم، وأن الثقافة في بلاد الأرز شمس لا تغيب ونبع لا ينضب ومنارة لا تنطفئ. إلى الرواد والزوار، أنتم اليوم بحضوركم تصنعون تاريخا جديدا. أنتم تقولون للعالم نعم إن بيوتنا تهتز لكن عقولنا لا تهتز، نعم إن أرزاقنا ضاقت لكن آفاقنا تتسع، نعم إن أطفالنا يخافون من الطائرات لكنهم يفرحون بالكتب. هذا هو لبنان الذي لن
0: أسعد الله أوقاتكم كل خير. أصحاب السماحة والسيادة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة وممثليهم، سعادة محافظة الشمال، سعادة القائم مقاميين، سعادة المدراء العامين، السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات البلدية والحزبية والاختيارية والنقابية، السادة ممثلي رؤساء الجامعات الخاصة ومدراء كليات الجامعة اللبنانية، السادة ممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والكشفية والرياضية والإعلامية، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح معرض الكتاب السنوي 52 في الرابطة الثقافية في طرابلس. هذا الحدث العريق الذي شكل على مدى عقود مساحة حية للعلم والمعرفة وملتقى للأدباء والمفكرين والطلاب وكل عشاق الكلمة الحرة ونافذة مشرعة على الفكر والإبداع. أيها الأخوة الأعزاء، نلتقي اليوم في ظرف استثنائي تمر به بلادنا، حيث يواجه لبنان تحديات جساما نتيجة العدوان المستمر وما يخلفه من دمار ومعاناة إنسانية قاسية تطال أبناء شعبنا ومقدرات وطننا. ومن هذا المنبر الطرابلسي نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الدائم، ونؤكد تمسكنا بحق لبنان في الأمن والسيادة والاستقرار ووقوفنا إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المعرض في ظل هذه التحديات ليس مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو موقف وطني وثقافي بامتياز ورسالة واضحة بأن الثقافة لا تهزم وأن الكلمة أقوى من كل محاولات القهر والإلغاء، حيث يتحول الكتاب إلى أداة وعي ومنبر حر وسلاح حضاري في مواجهة الجهل والتطرف والانهيار. وفي هذا السياق تأتي الأنشطة الثقافية والفكرية المواكبة للمعرض لتكون انعكاسا حقيقيا لنبض الشارع اللبناني استدور في فلك إدانة العدوان والتأكيد على التضامن الوطني ودعم المواطنين في مواجهة الأزمات المتلاحقة، كما تسعى هذه الفعاليات إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله من خلال تسليط الضوء على معاناة الناس اليومية والتحديات التي يواجهونها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفتح مساحة للحوار المسؤول والبناء الذي يساهم في بلورة رؤى وحلول تخدم المجتمع. أيها الحضور الكريم، من هذا المنبر العروبي والوطني الأصيل نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية ورموزها باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الوطن وصون استقراره وحماية سيادته، وفي الوقت نفسه نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونعتبره خروجا عن ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية والدينية والأخلاقية، وانحرافا عن مسار العدالة والحق. ونشدد على أن الثقافة الواعية والملتزمة تبقى في طليعة المواجهة الفكرية دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيها الحضور العزيز، إن الرابطة الثقافية في طرابلس وهي تواصل مسيرتها تؤكد التزامها برسالتها الثقافية والوطنية والعربية، إيمانا منها بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة ملحة، وأن الحفاظ على هذا الدور هو جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن هوية لبنان الحضارية وعن دوره التاريخي كمنارة للفكر والتنوع والانفتاح. ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه تحية تقدير وامتنان لكل المشاركين والكتاب والمثقفين والداعمين الذين أصروا على الحضور والمساهمة والمشاركة رغم كل الظروف، كما نحيي أهلنا الصامدين الذين يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة الحية أقوى من كل الأزمات. ختاما، أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب السنوي، على أمل أن يبقى هذا الحدث مساحة نور وأمل ومنبرا للكلمة الحرة ومنطلقا نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.
11: أيها الحفل الكريم، نلتقي اليوم في طرابلس لنطلق فعاليات معرض الكتاب السنوي 52، ونحن إزاء ذلك لسنا هنا لنفتتح معرضاً للكتاب فحسب، بل لنعلن انتصار إرادة الحياة، بل وانتصار لغة الفكر والثقافة على أصوات الحرب والدمار. فإذا كانت لقاءاتنا في دورات سابقة حملت عناوين متعددة، فإن للقائنا اليوم هنا عنوان واحد هو كسر لحصار اليأس الذي فرضته ظروف العدوان على لبنان وظروف الحرب القاسية التي مر بها وطننا الحبيب جراء الحرب الإسرائيلية عليه. وهنا لا يسعنا إلا أن ندعو بالرحمة للشهداء، كما وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. أيها الأحباء، إن تنظيم هذا المعرض في هذه الدورة تحديداً ليس مجرد طقس سنوي، بل هو فعل صمود وتحد وإيمان برسالة لبنان ودوره الثقافي ودور مدينة طرابلس تحديداً. وما كان ذلك ليكون لولا أسرار الرابطة الثقافية ممثلة برئيسها الأستاذ رامز الفري، وما كان ذلك ليكون لولا إصرار الرابطة الثقافية برئاسة الأستاذ رامز الفري على إقامة هذا الحدث رغم دوي الانفجارات التي لم توفر شبر واحد من الجغرافيا اللبنانية، ورغم أزمة التهجير القسري وأزمة النزوح. ولا يسعنا هنا وفي حضور فعاليات مدينة طرابلس إلا أن نشيد باستقبال أهل هذه المدينة للنازحين واحتضانهم اليوم كما في السابق، وفاء لإرث طرابلس الوطني والتاريخي باحتضان جميع القضايا الوطنية والعربية والإنسانية المحقة وفي طليعتها بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. نحن اليوم أمام واقع جديد يفرضه المسار السياسي وقرار الحكومة اللبنانية بالتوجه نحو المفاوضات مع العدو، وهو مسار يضع لبنان أمام منعطف تاريخي يتطلب منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية. السيدات والسادة، إن التفاوض كأداة لإدارة الصراع وحفظ الحقوق في الأرض وفي البحر والجو وفي استعادة الأسرى ومن ضمن مبادرة السلام العربية التي أقرت في لبنان وفي بيروت تحديدا عام 2002 لا يمكنه أن ينفصل عن تاريخنا وعن ثوابتنا الوطنية بل ودورنا الفكري والثقافي في المنطقة. فالدبلوماسية الناجحة تحتاج إلى جبهة داخلية متماسكة وعقل نقدي لا يوفره إلا المثقفون والكتاب وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر. من هنا تبرز مسؤوليتكم، مسؤولية أهل الفكر والثقافة، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي والمنتديات الفكرية والثقافية، لكونهم جميعا صمام الأمان في قراءة هذا الواقع الجديد وفي رسم خريطة طريق بهدف تحويل الألم والدمار الذي خلفته الحرب وخلفه العدوان إلى طاقة إيجابية، إلى طاقة إبداعية تحافظ على الحقوق والثوابت وتعيد بناء الإنسان قبل الحجر. ختاما، من هنا من قلب طرابلس التي لم تتخلى يوما عن دورها كحاضنة للقضايا العربية، أعيد وأكرر، ولا سيما القضية الفلسطينية، نؤكد في وزارة الثقافة أننا سنبقى الداعم الأول لكل نبض ولكل حراك ثقافي معرفي تنويري. فالمعرض اليوم هو مساحة للحوار وللتلاقي وللنقد وللبحث عن لبنان الغد الذي نريده وطنا للحرية وللتنوع وللكرامة الإنسانية. كل التحية لجميع من ساهم وشارك في إنجاح هذا الحدث الثقافي. تمنياتي لكم بالتوفيق. عشتم وعشتم.

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عن قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله نحن عم نشارك بهالمسيرة ترجمة لفرحتنا اللي ناطرينها من زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أهلا وسهلا فيكم. يعني حقيقة اليوم أنا فخور جدا كرئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان اليوم النشاط الاستثنائي اللي انعمل ببلدية المحمرة. ونادرا ما بلديات تقوم بهيك نشاطات، يعني نحن تعودنا كبلدية نقوم فيما يتعلق بالمتطلبات البلدية من أعمال إنمائية اللي هي بتدخل بكل القطاعات. أما اليوم حقيقة هذا النطاق الفني اللي هو المجموعة والسلة من الشعراء يجتمعوا بقاعة بلدية المحمرة، كانت حقيقة يعني لقيت نفسي أمام مكان أنه نحن فعلا بحاجة ماسة لتفعيل حقيقة دور هؤلاء الشعراء يلي يجسدون التاريخ العربي من الجاهلية لغاية اليوم. هو فعلا هذا الشعر العربي اللي هو حقيقة كانت المراحل بلش يضعف فيها، وهو كان تعبير عن كل الشخصيات وعن حالات وعن حروب وعن التغني وعن كل الاشياء، يعني كان يختصر هذا الشعر. اليوم ببلدية المحمرة رأيت هذا الشيء وحبيت اني نشجعه، وحقيقة الفكرة انه نحن ببدايتها بس كمان استغربت النشاط تبعه انه كان في لانه نجاح كتير كبير وكان في تفاعل له من الجمهور اللي موجود. لذلك نحن كبلديات، نحن يمكن كبلدية المحمرة هي من البلديات اللي هي مدخل لمحافظة عكار يلي تصل إلى الطريق العام، تصل إلى الدول العربية والدول الأوروبية من بمروا ببلدية بمنطقة بلدة المحمرة. بقى هذه البلدة اليوم دخل إلى حقيقة كان الشعر، إن شاء الله يمتد وإن شاء الله نتواصل بهذا العمل لحتى نشجع وتكون البلدية هي بس ما تشتغل بس إنماء، تشتغل على الثقافة وعلى الفن وعلى كل المجالات يلي بيحتاج لها الإنسان ومجتمعاتنا وثقافاتنا والبيئة تبعتنا.
1: نرحب بالحضور الكريم فردا فردا، كل في مقامه ومقاله في هذا الفرح الثقافي الكبير. وأخص بالذكر ممثل الرابطة الثقافية الدكتور رامز فري، السيد إبراهيم الطواجي، وممثل نقابة الممثلين الأستاذ كمال بيك المصري، ودكتور فراس أمانة الله، والشاعر محمد العلي. نحن اليوم في بلدية المحمرة تحت عنوان الثقافة في عكار تجمعنا، بين نخبة من كبار الشعراء والشخصيات الثقافية والاجتماعية لنحيي أمسية شعرية ثقافية تجمع بين الفن والأصالة والكلمة الراقية. هذا الحفل مع الكلمة مع رئيس البلدية عبد المنعم عثمان.
2: أولا نرحب بالحضور رؤساء البلديات بحضرة الفنانين الكبار الذين اليوم نحن فخورين باستضافتهم في عكار من بوابتها المحمرة. هذه المحافظة التي تضم بخضارها في بحرها في جبالها بثرواتها الكبرى اليوم تستضيف سلة من الفنانين، وهذه النشاطات قليلا ما نهتم بها ببلداتنا ومناطقنا وخاصة البلديات، لأن نشاطاتنا تقوم وأعمالنا ومهماتنا هي على الأمور التي تعنى بها من نظافة عامة بنية تحتية. واليوم حقيقة فخورين جدا أنه نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة في نشاطاتنا وفي عملنا بتجسيد هذه اللغة، لغة الدار التي ابتدأت من عصر الجاهلية وصولا إلى يومنا هذا مرورا بالأصول والتطورات الإسلامية. والأدب من عصر الجاهلية هو ينقل صورة لعشيقته، محبة البحر، محبة الجغرافيا، كانت حقيقة تجسد هذه المعاني من خلال الشعر، وقليلة من اللغات العالم التي تحمل هذه الصفات والثقافات. لذلك اليوم هؤلاء السلة من الشعراء والتي نحن اليوم فخورين بوجودهم في بلدتنا، نشعر فعلا أننا نقوم بمهمة كنا نذهل عنها. من خلال الأحداث التي نعيشها والانهيارات الاقتصادية نهتم بالأشياء الأساسية ونسينا وتجاهلنا، وخاصة أجيالنا خلال هذه التكنولوجيا اللي نحن عايشين فيها تجاهلت هذا الشعر وهذه الفن وهذه لغة الدار وهذه لغة القرآن وهذه لغة السنة وهذه لغة أهل الجنة. لذلك نحن اليوم في هذه الأمسية الشعرية التي تترجمها البعض وهي إنها تكون يمكن شيء رفاهي، لا، هذا شيء أساسي يجب علينا أن نهتم به ونعلمه لأجيالنا حتى نستمر وتستمر هذه اللغة والثقافة وهذا الشعب يلي يحمل هذه الثقافة واللغة والدين. أهلا وسهلا بكم، وأنا بهذه المناسبة حقيقة ممكن تسمحوا لي في بيت شعر هو يمكن من سطرين من بعد. أخلص لوجه الله دعك من البشر، إن الحياة قصيرة لا مستقر، لا تنظر شكرا على الإحسان أو تطلب وفاء من لئيم قد غدر، إن التقي مخلد في جنة والمجرم الغدار يسلك في سقر.
1: مع كلمة الأديب باسم أسعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل لقانا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس البلدية، بلدية المحمرة وأهلها على كرم الضيافة، والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي رأى النور، وخاصة المخرج لؤي النجيب على ما بذل من جهد جبار للوصول إلى ما نحن عليه، والشكر أيضا إلى جمهورنا الكريم.
4: ولا ورقة، مع أنه بكتب والشعراء الحمد لله رب العالمين بيستوحوا من اللي بكتبوا وبلشوا بيحكوا أفكار كثيرة. أنا جيت من اليوم، أنا يوم جاي رجل صرت فوق 60 ضرب الشيب، عندي 5 أولاد معلمهم مخلصت من كل التعليم وقاعدين بلا شغل. ليش؟ شو السبب؟ مين المسؤول؟ كل ما بتقول لواحد بيقول لك انا ما بدهم، مين اللي ما بدهم؟ ما حدا بيعرف. كل الطوائف، كل المحلات، محل ما بتروحوا كله بيقول لك ما بدهم يشتغل، مين ما بده يشتغل؟ ما حدا بيقول، شو السبب؟ ما بعرف. فانا فكرت كثير وقلت انه لازم برم على شيء. طلعت براسي فكره الانهر الاصطناعيه. مي عم تنهدر، مي عم تروح على البحر، مي
5: كما بدأنا في النشيد الوطني، وسبقني الأخ العزيز إلى ما تحدث من الجيش اللبناني وعن وطننا، فأبدأ بهذه القصيدة بهذا الشعر بهذا الكلام الحلو أكيد نظم للشاعر محمد. أنا لبنان ولبنان أنا، يا وطني نحن رجال، شو ما قلت بإحلالك من نار ونور رسمت جبالك، أرضك علمك عدة أجيالك، ترابك أغلى من المرجان ونحن رجالك يا لبنان. على عهدك نحن جينا، على عهدك نحن ربينا، ولبنان بيعمل وتكبر فينا، ولما الواجب بينادينا الساحات بتكبر فيك وفينا، نحن رجالك يا لبنان، نحن رجالك يا لبنان. جيش اللبناني يسلم ايديك، قلبي وروحي كل الليل عمل لبنان بايديك، عمل تنعلي البنيان، ونحن رجالك يا لبنان، ونحن رجالك يا لبنان. من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، ومن سهلك حتى جبالك كل بيشهد لك انت الغالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدله عالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدله عالي، ترابك مالي ورسمالي، وارزك بيدله عالي، غالي. شكرا لروحك بالاوطان. وهلا بحب اقول من نظر كمان ايضا مسيره حياه. الوقت يمضي والحياة قطار، قطار لمن له الأقدار، والكل منا مسافر، من الذي جرب قد يختار؟ لا أحد.
6: في حدا شرفنا اليوم وقطع مسافة ليسمع، تمشي لهيدا؟ وقطع مسافة ليسمعنا، شرف كثير كبير وجودي بيناتكم. كلنا بنعرف هيك مناسبات بعكار بتكبر باشخاص مثلكم، شو ما عملنا عكار بضل بدها وبدها فت خبز كثير. شكر كثير كبير لرئيس بلدية محمد على الاستاذ عبد المنعم عثمان على استضافته الحلوه، وشكر للاستاذ ابو محمد ابو علام هو اللي كان سبب هيدي الفكره العظيمه يلي كنا مجموعين فيها هلا. في عكار حيث الجرح مفتوح على السنين، وحيث الصبر يسكن قلب هذا التراب الحزين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والواجب علينا أن نشكر مقدما رئيس بلدية الحمرة الحاج عبد المنعم عثمان لما قدم لنا وسهل لنا هذه الأمسية الجميلة. والشكر موصول أيضا للزملاء المخرج دعي نجيب والأستاذة زميلة الشاعرة إسراء الشعار. ونشكر أيضا الحضور الكريم كل بصفته من شعراء أساتذة ومحامين وأدباء وشخصيات اجتماعية. الشكر للجميع، اهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه المباركه، اهلا وسهلا.
8: حضور الكرام، مسا الشعر والشعار، مساكن من الجنوب لعكار. ليست المناصب وحدها من تصنع الرجال، بل ما يتركونه في قلوب الناس من اثر، وما يزرعونه من امل، وما يقدمونه لأهلهم من تعب صادق، وما يزرعونه من أمل، ولا ينتظرون تصفيقا ولا فناء.
9: اسمها كحديقة غناء، فهي التي رفعت بها راياتنا حتى لمسنا أنجم الجوزاء. بحروفها قال الإله كلامه، بحروفها قال الإله كلامه، فاقرأ أنارت ظلمة الأرجاء. لغتي كأنفاس التي أحيا بها، لغتي عطاء فاق كل عطاء.
10: مسا الخير، مسا الشعر، ومسا السلام. أولا بدي أشكر بلدية محمد على هذه الدعوة الكريمة، شكرا لكم. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، أهلا بالزملاء الشعار، أهلا بالحشد الكريم كلهم باسمه وصفته. يعني حضوركم بكبر القلب وبيرفع الراس، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني متواجدة في عكار الخضراء، مثل ما قال أمير الشعراء جارة الوادي أنا بتضلني. فشكرا جزيلا لوجودي بينكم، بين هاي الوجوه الطيبة، أهل الكرم والأصالة. شعب لبنان اختار لغة الحرب والخراب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، المقامات والمهمات المتشابكة في عقار الأبية، أصحاب المعالي والسعادة والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والبلدية في محفظ الألقاب والأسماء والمقامات الرفيعة والمحفوظة في القلب لكل منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني.
11: بدي اعتذر من جمهور المحمر وارجع انا دغري على الدار. يمكن ورائي عند القهوه شيء، راجع اساله يا مختار. اعتذر منك رائي نجيب، بكره جايه ايام كتار، كون انا استجمعت افكاري ونقلت من الشارع اخبار. هيك بيكتب الشاعر الشعبي، حروفه مشلوطه بالنار. هلا رح اقول بخاطركم، رح بدي اقدم لكم اعتذار، بدي روح دور.
10: بختام الامسيه الشعريه لليوم بدنا نشكر كل الاعلاميين وعلى راسهم موقع الوفاق لتغطيته هيدا الحدث ومنارة الفن كمان، ما بدي انسى حدا. وبدنا نشكر المخرج لؤي النجيب يلي دايما هيك معودنا على نشاطاته الحلوه.

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزغرفة والإتقان، فهو من الرخام المزغرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحيي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شيء على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شيء كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة. قرارات تتخذ في الخفاء وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين. أحداث نراها كل يوم وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال. قريبا خارطة الطريق.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي نحن معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء عم يتم على مسرح الرابطة السقفية. وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 6/10/1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، تحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلع حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: أنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكيدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا عم

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي. يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح، يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا نعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سمحت الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسة للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعيا للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمنوا الحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة سنابل النور ومن جمعية الحميدي مع الشيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس والشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم يدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وانت طلعت يعني المركز الاول بلبنان. وبعدها يعني اعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
0: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتيا لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية، عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية كشافة الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشافة الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني عمل تربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
3: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس الشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس الشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم، مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: تختار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت للصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثة، رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخياً هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيراً ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حالياً طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقراً. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضٍ تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر. نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة، بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية. وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك،

تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

الرابع، تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانيا، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل، نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيرة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم تأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي، هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار، المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب. لا ليكا لسه ما شفتها. طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرقاتها بحرها سوقها مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما تراودس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين،

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليلته مصابة بعضال الدماغ.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: انتحر ممددا على فراش الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعا استراتيجيا متميزا كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع، وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما، في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا، لغتك العربية.

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتزم ده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريع، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فسادا. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قرارا بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولا إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسي الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطارا واحدا يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديرا عاما يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلا؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعا لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتجمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفل والروح والصفاء الإنساني.

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير حتى العالم.
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منه على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة. طرابلس، مدينة الفن.

0: صديق عارف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال الفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على TV program، يطلع فيها على TEDx. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو على اساس الارتست، يعني اللي العالم بيقدروا كتير، وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان بتذكر اول مره يمكن كان عنده معرض ببيت الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول، ولا اول سنه جامعه، يعني كان من عمر 18 لعمر 20 في رسومات عامله. فهو كان عاضر، كان اول مره بقى هو كان عاضر، اول كان تجارب لقى. ففي كان تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بيضل في شيء عم بيزيد، بيضل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي
2: خالة
3: ستة
2: بي رفيقة
1: زميلة بالشغل
4: أمي
5: ابني
3: بالبيت، ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
4: يمكن عند الجيران
1: بدك ايه،
2: ما بيعرف وين
5: بالشغل، يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
5: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
6: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
7: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
8: لبنان؟
7: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله زمتنا. ليه نحن وين؟ نحن بجوف الأرض.
8: جوف الأرض؟
7: إيه ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة وتدخلت.
8: وهيك رح تكون كل اللحظة
7: بعد ما شفت شيء.
8: تبي صخرة؟ بخير شو حلو الموجة؟
7: تبي ما تبقى هوا تزيد فيها غزية.
6: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
7: هلأ شو؟ هلأ خلاص
8: ايه؟
7: استجمام؟
8: لا،
7: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل،
8: تبلبل،
7: تململ،
8: تململ،
7: تقلقل،
8: تبلبل،
7: شو هيدا؟
8: شو ها؟ شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
7: ليك ريحتك شو حلوة؟
8: بحياتك قرب وشم.
7: ليك عم بتلمع تلميع؟
8: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
7: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
8: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
7: شو بقى خايفين من ربطينك؟
6: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
4: هلا بالحرفية،
9: تعال هون، هون حلو كتير.
4: ليه انت وين؟
9: أنا بمحل أبيض وحلو كتير.
10: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم، كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين صيد الحابل وصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدت بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: حاطط 500,000 بالبنك، ما فيني اسحب مصرياتي كيف يعني؟ عشو بدي وطي صوتي وانا مش قادر اسحب مصرياتي؟ معقول يعني؟
1: ولا تعال نفاجئك على المصاري.
0: يلا نشوف. أنا بدي مصرياتي إذا سمحتوا.
1: ميرا شو في؟
2: ليس
1: أحمد كيفك؟ شو أخبارك؟ مين زعلنا إياه؟ لا
0: أستاذ أحمد سخونا؟ عم نلهم معهم يعني
1: ولا أولي أستاذ مش مقبول هذا الحكي أبداً. في أستاذ أحمد قلي لي
0: ما أنا أولادي بنسجلهم اثنين برا جينا نسحب المصاري عم بتقلي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل شو بدك سلا؟
0: بدي مصريات
1: البرنامج طيب ولا؟
0: شو هالولاد؟
1: محلول ميرا عملي له تشيك بنك نوت بسرعة يلا
0: هيدا
1: هيدا شيك بنك نوت تاخده بتصرفه وين ما بدك
0: وين بدي اصرفه
1: يعني بالبنك
0: استاذ وليد احنا وين هلا
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك
0: استاذ يا انا ما عم بفهم عليك يا ما بعرف
1: انت شو بدك
0: طب مرق ولا مبلغ هلا
1: يا اخي وانا بنعرف يعني هيك ميرا مرق له 1000
0: لا تأخذونا يلا يعطيكم العافية.
3: Mami,

0: شكرا. شو هاي معقولة ها؟
1: تبقى لو سمحت.
0: هلا شو رأيك لك شيء؟
1: معلومك شيء؟
0: لا ما بشوفهم
2: هيك هلا هيك بعمل هيك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
0: كيف؟ تفضل تفضل. ما
3: مثل ما كنا عم نتعامل معهم دائما، اوكي؟ دبلوماسية، كل حدا بياخذ قصه مثل ما لازم.
2: استاذ احمد
3: كيفك شو اخبارك؟
4: زبونا استاذ احمد زبونا.
3: يلا بك اعطيه حسبة جيت عم تعمل 100 دولار.
2: 100 دولار؟
3: حاعطيه اعطيه القصة تبعيتكم، يلا. استاذ
2: احمد وهيدي لمين؟
3: استاذ احمد هيك فيها سكر، رز، في معكرونة هلا حليب ما في
2: زيت
3: بس في زيت و... وفي كمان معكرونة تمام؟ يا الحمد لله استاذ حمد لله يلا استاذ أحمد ايه ايوه استاذ أحمد المرة الجاية جيب معك الأولاد

0: بتاع هنوزع وجبات سخنه.
1: بس دولي الله يرضى عنك كتر البطاطا.
0: ما يهمني
1: عمي حمودي كتير
0: لا تعتل.
2: ما يهمني انا وسعدتك.

0: شوفي ليه وقفت؟
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيرة وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بخوف. ليش هالزهرة كترانة بين الشباب وبالبلد؟
2: لأيمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
3: لأيمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لأيمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
4: جمعية أم النور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
5: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتوجهوا لها الشباب المدمن.
6: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
4: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. مشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية، تحديداً على وضعك النفسي.
6: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
4: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
6: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكم لتخلصوا من مشكلة الإدمان،
5: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة،
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
3: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك أخطائي بحسناتي، no one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية وما يحسبهاش، يعتقد ان هي مرحله او نزوه او اعجاب او حاجه بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص اعجاب بسيطه او حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فامتى دي القاعده اللي احنا المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
2: الكلمه بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور انه بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لا القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.

0: يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة
1: يعني. عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
4: أشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: صباح الخير. أطيب كبية سحلة من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا يلي بديار هالكل.

0: انا بره في مينا متعود في اليوم ده، بره في مينا ابدا ابدا.
1: قالك طيبين فينا بخير والبيت فيه، مش في احلى من المينا؟ اولاد المينا وشباب مينا معلم معروف، هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض. الا وشكر من مينا اولاد المينا، وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلوه في اولاد المينا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

في ذكراك أتذكر وعدا لي قد كتبته؟ أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء؟ تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح. أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات، وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة، في كل ساعة نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد. وأنا، أنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

سبتني رصاصة طايشة وأخدتك أخدتك أخدتك.

0: حبايب اف ام تقدم.
1: انا فلسطين حابة احكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا ام.
4: انا ناديتك كتير.
3: فلسطين ما شاء الله.
5: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني، برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين، فلسطين، ونتوقف في قطر، في قطر، ومنها إلى كل العالم.

0: انجمع جول
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك. حي الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. قديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكي.
4: الله يعطيك العافيه وين ما بكيت.

0: قبل ما ودعك يما حابب كل إشي.
1: آخ، قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شاملنا بس،
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير، والى اللقاء ان شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: انا بحب فلسطين.
4: حابة انك ما تودعيني. ما رح اودعك، انت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
2: راجعين راجعين يا فلسطين.
7: شايف الله معك من الحوش، واطلع يلا.
8: مشوار فلسطيني،
9: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني،
8: مشوار فلسطيني.
9: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
8: مشوار فلسطيني
9: ننطلق فيه من فلسطين،
8: من فلسطين.
9: ونتوقف في قطر.
8: في قطر.
9: ومنها إلى كل العالم.
8: كل العالم.
9: كل العالم.
8: كل العالم. مشوار فلسطيني.
9: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف.
8: بتوقيت القدس الشريف.
10: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون، والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
11: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر، هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371 أو 72.
12: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟
13: ومين قال إنهن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
14: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
15: وبيصير الوجع اللي جواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
14: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال ونتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
16: مدرسة لا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل اكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
17: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلمات.
14: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا، أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أنه فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان، غير أنه الكل بيعرف تصنيفها، عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام، للأسف الشديد يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا، بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول أنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئيا لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا حأتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثلها منصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي وجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدروا أنه تدعموا استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا نأمن استمرارية لها البرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهذا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تسيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تتخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعاد عن الشبابيك والأزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعاد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شرايط الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن شبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة لحيك نشجع اللعبة. وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله. عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة. وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتابع لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح حلوة، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر نعمل بطولات مثل هيدي أكتر. فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة غير الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد نتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد الأمني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قد ما فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون إحنا وياهم إن شاء الله نوصل لهيدي المرحلة.
5: إحياء لشعائر الإسلام واستنانا بسنة نبينا العدنان في ليالي العشر المباركات، تعود شوارعنا لتصلح بالتكبير في مشهد يملأ القلوب إيمانا. جمعية كشافة الإيمان الإسلامية تنظم مسيرة تكبير انطلقت من المسجد المنصوري الكبير وجابت مختلف شوارع المدينة، حيث رفع الكشافة المشاعل والرايات الإسلامية وصدحت حناجرهم بالتكبير.
6: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
7: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحياء العشر الأوائل من ذي الحجة بالإكثار من التكبير والتحليل والتهميد، قامت جمعية كشافة الإيمان الإسلامية بمسيرة تكبير جابت شوارع مدينة طرابلس.
8: يعني هذه مناسبة كريمة تظهر فيها طرابلس وأبناء طرابلس هويتها الحقيقية، هويتها الإسلامية، هويتها الثقافية، ونحن نعتز بهذه المشاهد وندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد أمنها وأمانها وشبابها وأجيالها.
9: في هذه الأمسية المباركة نحن جئنا لنحيي شعيرة من شعائر الدين في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي كان يكبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
10: جينا من عكار اليوم لحتى نشارك في هذه المسيرة، مسيرة التكبير إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
11: هذه أيام فضيلة إن شاء الله تعالى، الله يجعله خير على الأمة الإسلامية بالنصر والتمكين.
6: لا إله إلا الله وحده

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجاً من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا.

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة من طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: كولور هامانكنرون من كولورس غهاباكبين دونيرون جامانات يف إرار بشنورابورين نايف إنجوش رمضانين دونيرون نايف غايتسيلين إرار بشنورابورين إرار
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.

0: ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهلا وأهلا بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعب الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
0: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
3: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد، يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه، أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس، وخاصة في لبنان، بسرعة بديهة الزجالين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة، شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي. وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر. فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرضة أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خد عيوني أنا بتنتين.

0: فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا هلا سعيد، هلا سعيد.
2: يوم علي
1: خلاص هون ليك من عند المعارض لعندي هون. تمام، حط له هون الكروسي والطاولات نفردون هون. بناخذ ليك احلك شغله طلع ها مشان نكون نحن. تمام، ما في شيء بنعمل. واحد اثنين ثلاثة ونص.
2: ايوه،
1: من الحائط لهون ومن المعارض لعند هيدي هون.
2: اوه تمام،
1: هلا عندنا اربع خمس طاولات وشي 30 40 كرسي.
2: بس اقولك ما بيجي حدا علينا.
1: طب مندي انا ابو طه من ديجي.
2: خلص
1: لكن مع ابو طه انت لكن... انا القصه كلها هون.
2: لكن انا بروح بشوف ابو محمد. انا
1: لك بروح ابو محمد نزل بقى البضاعه.
2: يلا يلا
1: هذا سيجي منطقه بعد شوي. ها ابو طه من دي يجي. قال ليه قالنا هي شمسيه من هون هيك.
2: اوه
1: تمام تمام، شمسيه هيك وشمسيه هيك. اه فخامه ما شاء الله ابو طه. هلا هلا ابو نبيل.
2: هلا تبين مثل مجنون. شوفي
1: هون بدي اعمل كافيتيريا لالي هون.
2: شو كافيتيريا
1: من هون؟ لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك ثلاث امتار ونص.
2: وقف حكيني كلمه.
1: نعم
2: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم الدوله شيلتهم؟
1: تشيلهم؟ لا انا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
1: لك انا ابو طه. طب شو معنى ابو طه يعني؟
2: أه.
1: المنطقه دي كلها خلص هون انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه
1: ما نفضليها لالي.
2: ابو طه انا صاحبك وعم انصحك، شو بدك هالشغله؟
1: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
2: شو استرزق بس استرزق؟ ليش بك شيء انت؟
1: يا ابو نبيل هذا هيك بنطيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله
2: وهون. فهم علي فهم علي.
1: نعم
2: انت اللي عم تعمله غلط. هل انت اللي عم تعمله شو غلط؟
1: لا حبيبي
2: غلط
1: كمل الصح. انا عم بعمل
2: هلا
1: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
2: طب عمرك انت كل ما كنت لعيب شو باخر يوم عم تلامن علي
1: يا اخي؟ ما عم تلامن عليك يا اخي، بدي اعيش لاكلكم بالضيف
2: يا اخي. عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم.
1: لا من املك ادي املك املك عمي ولا ما املك عمي؟
2: ان شاء الله بكره بدك تحصل لك غريب كمان. انا
1: اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم.
2: لا ولا
1: ما في اجار كرسي
2: لعيد
1: انا عيو عيي وعيان اجار كرسي 30000
2: لعيد منطقه للشعب للشعب للعالم.
1: انا مني شعب؟
2: لك ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
1: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر. مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك بعمل صوري.
2: ليك انا
1: مالي عليها
2: انا براد زبدي. انتبه انا براد زبدي.
1: ماشي استرزق ابو نبيل استرزق استرزق ابو نبيل.
2: روح يا بنيه
1: ما تنقلي بس احط الكراسي رجع تعا رفعني اذا بدك تمرق من هونك بعمل صوري ابو نبيل.
2: خلاص انت نسيت الصحبه نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته؟
1: اخي موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس برات رزقي بس برات رزقي.
2: يلي ضايع عليك وقفه يا المصلحه بلا هالبصيله
1: يا اخي. ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معي خلينا نشتغل.
2: بتقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك. يلا
1: ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك.
3: لك فين لك؟ ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
4: لك رح احلك كرمال الله.
3: لك شو
4: لك
3: صاحبك ابو طه
4: شو
3: اجي
4: اجي اجي الدوريه بدهم يشيلوا البسطه.
3: ايه
4: تعرفوا انت
3: شو بعرفهم بركت بقى عم تخلع على
4: وياه. ما حدا بيشيلها وعم او هو وهو الدنيا كله ما حدا بدهمنا حدا يشيلها. فجاه طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيلها وعلى ما عرفت انا كيف انفذت من هالزلمه.
3: فوت عم فوت فوت عود عود عود عود عود عود بعدين
4: ايه
3: بعدين شو صار؟
4: ما بعرف ما بعرف.
3: وينه هلا؟ وينه وين؟
4: تركتوا حرقناهم نازلين قتلوا، ماني عارف كيف بدي اعمل له.
3: بس انت شو بتعمل؟
4: حاولت بعدهم ما قدرت تتراكموا علي.
3: تكوني حرقت كله حريق.
4: لا لا لا انا اهرب واترك معنا بضاها وراك.
3: شو بنعمل؟ روح لعنده. ما بعرف
4: شو بدنا نعمل.
3: قومي عمي. الله شو
4: قومي
3: قومي
5: سلمتي ما هيك تركتي وهربت.
4: والله ما تركتني وهربت. بدنا نجيب لازم نجيب عالم تساعدنا له.
5: عالم
4: معقول يعني انت بدك حالك؟
3: لك شو قصتك انت؟ اهلي شو قصتك؟
5: يا ابو نبيل قصتي يا ابو نبيل. قعدنا شفت انت.
3: ولك ما قلت لك شو بدك بهالشغله؟ انت حطتك خلص تيست معك بابا. بدك الا بدك تعمل اللي بدك.
5: فكك انه هذا بطلت انا؟
3: لا ما بطلت كل شيء. ايدك مكسوره والاربع قطب راسك وما بطلت.
5: ما بدي ارجع افتحها.
3: مفتوح راسك هلا.
5: ماشي برجع بفتحها مع راسي.
3: لا هيدا قهرني. هيدا
4: والله
5: بس اول كف نزل اتبخ فصح ملح ودان.
3: لك يا زلمه ما بيتحمل كف. انا ما بيتحمل كف. بدك هي ياكل اكلي انا؟
5: معلش
4: انت بتعرف
5: ايه؟ انا اشوف عالمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر.
4: انت بتعرف انه هلا اللي بدك اياه بعمله. بس بالنهايه
3: عمالك عيدك حاجه تشد عمالك
5: ظني انا فوق ما عملت معه منيح.
4: بالنهايه هي اكله يا زلمه.
5: هي بالنهايه منيح. لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السلم اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسي.
3: هلا شو بدنا هالشغله؟ هيدي هاي الشغله وقف ليها يا بابا. هلا مش يطلب ضرب ولا ضربين. بكره ما بتعرف شو بصير.
5: ضربين يا ابو نبيل.
3: كانت قتل اسمعك معي مبين. ما
5: بلا الا هيجي 45
3: مبين لك بوشك مصور
5: 46 ايوه. يي ابو نبيل عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب. هيدا صرت نظف الزفت بوشي
3: خجل.
5: بوشي صرت نظف.
3: لك شو انا قلت لك ما تفهم هيك عالتس.
5: ما في شيء. فكرت انه عم بطل.
3: لا ما بطل
5: بس لفك ايدي بس شيل القطار.
3: بركي هالمره رقتك.
5: رجع بدي سيجه هالمره.
3: بركي رقتك بدها تنفك هالمره.
5: اي رقتي ابو ربيت. لك نزل 2 قال لي شيل الكراسي من هون. قلت بعد عنا يا
3: حلوه منك.
5: هيدي قلتها بس
3: قويه. ايه
5: هي بس انت تبعد عنا يا
3: بعدين انت بعض شايف احمر من اصفر.
5: ايوه بس قال انزلوا يا زلمه. تقول جايين
3: يا حمد موجود انت. الله رحمك يا ابني. انت عندك اولاد خراب بيتيتموا.
4: ما عرفت كيف بطلعك.
3: ولك بيتيتموا اولادك. الحمد لله رب العالمين. اذا ما فينا معه عزبه.
5: اخ يا ابو نبي. اخ يا
3: يلا خير
5: تقول جايين حرروا الاقصى. نزلوا عليه بالبويريد. واحد ولك واحد بقى يكتفي صار يلعب جمباز علي.
3: فكرك الفرشه اللي نطوا عليها.
5: بلش ينطل. قال لي لا رجل هيك نزل على وشي انا وسودت الدنيا اسود. وانا دور على سعيد. ما بقى لي سعيد. انا اقول سعيد مفكريني مبسوط ويضربوني.
3: لا انا كلمتي ما
5: حاجة.
3: انا كلمتي ما انا مسموعه. امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي.
5: ابو نبيل ما حبطل
3: بعد
5: رجع افتحها.
3: بس هالمره ما دخلني. ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك. ادفعني له للمستشفى طلعناه.
5: عم
3: تهتني
5: يا ابو نبيل؟
3: انه ما
5: خلص بكره بس افتح الكافتيريا روح اشرب فيهم قهوه.
3: تفضل
5: روح اشرب فيهم قهوه.
3: لا ارجيلي
5: ما فقط
3: أرجع
5: أنت.
3: خلصني بقى. بحاجة.
6: بما أنه مشروع الميرادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان، فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه شارع الصحافة اللبنانية.
7: بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 ايام. كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل الا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزاره الاعلام وبيليق بصحفيين لبنان. ونحن اكيد يعني نتشكر الاستاذ احمد عبد الدين الدوري انه هو كان راعي الوحيد وما بخل باي شيء ممكن يتقدم. بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعمل لهم وباحلى طريقه وبأفضل وجه ممكن. بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه. بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جدا عالية.

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير من المشاريع الترفيهية المختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت النور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهته البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهل التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا مكان. ابقى صبي صغير بهيك الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين، بولياس يرجع حامل ومليان، نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدلي الدكان. شو طرابلس يا ابني بعيد كثير، بسمع فيها واسمع كل لسان، تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضله وعكل انسان. شو طرابلس ام الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل لهم بعد الله البزل كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروا عالدرب. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون، حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم، العزارية الأمريكان، وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان، وأعرق مدارس خرجت طلاب، وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب، تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعة صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيدوا الرهبان،

0: ويطلع من شعاع. شو طرابلس غير نصرة المقهور؟ شو طرابلس غير قلعة الإحسان وقت الظلم؟ أول شعب بيسور وقلب العبوبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: أوليمبوس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان،
1: أن هذه الأفلام هي رسالة طرابلسية إلى كل لبنان، بأن هذه المدينة مصرة بعزم وبقوة على أن تكون على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية. ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية، أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحريري الدولي.
2: جدو لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
3: شو جنى؟ صرت عم تحكي عربي كتير منيح، برافو. شو لقيتي جنى؟
2: طيبة أهل طرابلس.
3: هيدا هو الكنز، هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس.
4: يكون بمحل يطلع فيلم لمحمد تطنجي يقول هيدا الفيلم غير شكل، هيدا الفيلم غير شكل. بالفعل استاذ محمد مبير لنا بجنة، كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية، عندما كنت تغطي للإعلام العربي، ربما الإعلام العربي واللبناني، يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا. عن جد تستاهل، مش تميز بس، تستاهل جايزة على اللي عم تعمله أستاذ محمد. وأنا عم فكر عن جد بهالموضوع، هيدا لازم نعطيك جايزة، يعني اللي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهم من تعمل.

0: هالأفلام ورا بعضهم، هالسحبة هيدي، هالديديكيشن لترابلس، لنجذب العالم وتشوف ترابلس بالوجه التاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي، حتى في أفلام حلوة هذه اللي بتأرجي إنه منحب الحياة، خارجين حطوا ماركتينج لترابلس حتى نحمس العالم، لو ممكن على الطيارة على الميدل إيست ينحطوا، بيأرجوا إنه لا في أجواء حلوة وعطول هيك أعماله حلوة، بقى انبسطنا كتير.
1: فالله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويله.
3: قلت تنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبهم، ولا شك انه المجهود هيدا عطى فكرة واضحة حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الأثرية والتراثية والثقافية. طرابلس غنية بآثارها وغنية بمقتنياتها وغنية بثقافتها. نتيجة الأفلام هيدي أظهرت صورة قدام العالم الخارجي لطرابلس، وإن شاء الله بتنتشر على أوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: شيء أقدم على خطوة إقلال اللي بيقدروا أقدموا علي الحقيقة، رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية. ما ليثمن عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم، بعتقد انتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس اللي كان حضاريا والكان تاريخيا. بحب نوه وبقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس، هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجيتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس.
2: يعني بالنهاية أنا شهدت مجروحة ب نيو ميديا وبإنتاجهم حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة، جوامع وكنائس والميناء والمعرض، يعني حقيقة معالم جيدة جدا. وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني وخاصة من خلال شركة طيران الشرق الأوسط، لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس، عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
3: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
4: فإذا نحن بجوار جامع الحميد الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميد، ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهلا وأهلا بيحبوه.
5: هيدي فرصة لنقول اليوم للمخرج محمد توتنجي شكراً، لأنه شكراً أنه حداً طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم يلي هن بيعبروا عن جد حداً بيحب طرابلس وعملهن. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية، لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية، يطلعوا على البلاد العربية ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل ببين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان العسكر.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية. يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكم إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكم إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكم لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: الجديدة. أتمنى أن الميديا يتحول إلى تلفزيون. التلفزيون بيبس كتير ثقافة وفن، وإن شاء الله هيك بتتحول يوما.
1: وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور، والمفروض ما تكون مخفية.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفق طرابلس هو مرفق هب، بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع. المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافور. المشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور. هذا بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لألنا. مطار الألعاط ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافور. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار الألعاط أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة بنشوف أنه مفروض كل اللبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم ننادي لمشاريع في لبنان من طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي أنه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عندنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول انه ممكن تتدخلوا بزراعة 500 ألف متر أرض قمح. نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500 ألف متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موصفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بده يدل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية، نحن منمثل المصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي، وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمه، شحدونا كرامتنا.
2: خفض معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنه عايش في الغربه.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليه هو مصابه باوضاع الدولار؟
3: ما بعرف اي ساعه بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: حرام ومددا على شرف الجمهوريه.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: اختار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر، لقد تقوست قدماك.

أنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك، أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك، وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك، أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك، وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد، كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أنساك.

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: 70
1: عوافي من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا، بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. أحمد، اللي ما بيعرف المحل، أنت محلك في شارع جميع عدرا صح؟
2: صح.
1: عندك فلافل بس؟
2: بس فلافل.
1: أوكي، سبق قبل مرة صورنا فيديو، صورنا صورة عادية، هالمرة عم صور فيديو. للي عارف اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بالشارع جميع عدرا؟
2: مفرق سيبا زغير.
1: مفرق سيبا زغير. ماشي. عمل معروف، فرجني الفلافل اللي عندك. هي الفلافل. الصندوشة داش
2: 70,000.
1: الصندوشة 70,000 والدزينة
2: 60,000.
1: 12 قرص
2: 60,000.
1: الله يرزقك يا رب.
2: تعال
1: نفعوا هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم واسعاره كثير مناسبه. جاي اذكر بالاعمال لو سمحت يا مروه.
2: من شارع جميع عدرا مفرق سيبا زغير.
1: اوكي. الله يعطيك العافيه. هذه الصندوشة من عند احمد مثل ما هي، بندوره كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قد ايه حقيقة الصندوشة احمد؟
2: 70,000.
1: الله يبارك فيك ويكثر من امثالك، انت عم بيع بحق الله ولين بدك طيبه كمان.
2: الله يعزك.
1: يلا سلام، توصلنا بشيء؟
2: على روسي.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساعة وماشية تصارت نبضات قلبهم الدق على ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكي وعصير خرنوب، تركت الحكواتي يخبرهم عني وعن تاريخي بأخباره اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق، ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني سيبتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منهم، بس ما عليه، أنا مني زعلانة لأني أنا هون، باقي هون، أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا طرابلس.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما،

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحات،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المختلف.

0: حكاية حكواتي ليزا حكت عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن، تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان، تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في، أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصا، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفيات الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50؟ أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم، صدقنا صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم، نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء
وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأ بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع. يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقاتي لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة.

الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها.

عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق، وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم، وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها، فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال، بتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش وممكن تعديل أيمن في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتكم، كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات قوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب منها.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة، نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، نساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: بغض النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاق من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي انه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن اللائحة المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها ايجابيات ولها فوائد.
1: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختلفة.

0: وسط تداخل المصالح الإقليمية والضغوط الدولية، يدور لبنان في حلقة مفرغة من الصراع والجمود السياسي. وفي ظل هذا المشهد المعقد يبقى السؤال الأهم: هل تملك المفاوضات المرتقبة قوة الخروج من النفق أم ستكون مجرد ترحيل متجدد للأزمة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خارطة الطريق. ضيفي لليوم الصحفي إبراهيم عوض، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام والمشرف على موقع الانتشار الإخباري. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، شرفتنا.
1: أهلا، هذا التوفى، يعطيكم العافية ومبروك على الشيء الحلو اللي انعمل إعلاميا في طرابلس.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم. أكيد اليوم بدنا نناقش عدة محاور، أهم المحور اللبناني، يعني اللبناني الإسرائيلي، وأيضا المحور الإقليمي، وحنحكي نطرق شوي للعمل المجلس الوطني اليوم في ظل هذه الأزمة يعني في لبنان اليوم. هل تحول لبنان إلى صندوق رسائل للقوى الإقليمية أم أن هناك دينامية داخلية تحرك الصراع؟
1: أولا يعني لبنان لطالما، هلا كان نحكي عن طرابلس باعتبار نحن بطرابلس، لطالما كان يقولوا طرابلس صندوق بريد.
0: نعم.
1: هلا بنتمنى أنه ما يكون لبنان صندوق بريد. وهذا تقريبا اللي عم نحاول أو بتحاول الدولة اللبنانية أن تتجنبه أو أن تعطله، ولكن نحن مع الأسف في رسائل أحيانا يعني تمر عبر لبنان وإلى خارج لبنان. هلأ نحن في خضم حرب طويلة عريضة، يعني ما فينا نقول نحن منفصلين عن العالم اللي صاير، يعني أكيد يعني نحن في خضم الحرب، خصوصا أنه في شراكة واضحة عسكرية وسياسية في هذه الحرب تحديدا بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك هذه الشراكة أنا سميت لك إياها بالأول شراكة صاروخية، لأنه كنا نسمع ونشوف العمليات اللي كانت تنعمل، كان يقولوا بالتزامن أو في وقت واحد بين الجيش الحرس الثوري الإيراني والمقاومة الإسلامية تم إطلاق صلية صاروخية إلى هنا وهناك. فالشراكة الصاروخية هذه هي نتيجة شراكة سياسية أيضا، يعني الكل بات يعلم مدى يعني الارتباط الموجود والعميق بين حزب الله وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فنحن طبعا في هذا يعني ضمن هذه الصورة، ضمن هذه المشهد، لابد أن يكون هناك من رسائل تمر عبر لبنان ومن لبنان أحيانا إلى الخارج.
0: اليوم في نقاش يعني طويل عريض ونقاش محتدم، اليوم يذهب لبنان إلى المفاوضات، هناك من يخون الرئيس رئيس الجمهورية بذهابه إلى المفاوضات، وهناك من يضع الحق على حزب الله بأنه هو من صنع هذه الحرب يعني لمصلحة غير لبنانية. اليوم برأيك بهيدا المشهد الصعب اللي يمر فيه لبنان، الحق يعني نحن اليوم منه بصدد حتى الحق، ولكن اليوم هل يمكن أن يكون هناك طرف هو المسبب بالأزمة؟
1: شوفي خلنا نقول شغلة يعني نكون واضحين ببداية الحديث وعنوان الحديث، يعني حتى يعني إذا كان في تسلسل فيما بعد نعرف أنه أساس المشكلة في لبنان، أساس المعضلة في لبنان هي إسرائيل. حتى ما نقول حق هون وحق هون، الحق الأساسي هو على إسرائيل. إسرائيل دائما تنظر إلى لبنان على أنه عدو لها، عدو في كل شيء كانت تنظر، لأنه كان عدو في التجارة وفي الاقتصاد وفي السياحة وفي التعايش. لما ننسى التعايش، لأنه نحن في لبنان هذا التعايش، هذا التنوع الطائفي، هذا إسرائيل طبعا تبغضه يعني، لأنه هي طبيعتها هيك يعني. على كل حال خلينا نقول أنه أساس المعضلة في لبنان، أساس الأزمة في لبنان، أساس كل المشاكل، عم بحكي أنا المشاكل ما تتعلق في الأمور الجوهرية الأساسية، مش عم نحكي عن المشاكل الداخلية، المشاكل الخارجية. نحن الإسرائيل هي المسبب لكل ما يجري في لبنان على الصعيد العسكري، على الصعيد الحربي إلى ما هنالك. هلا بس حضرتك تطرقتي إلى قصة المفاوضات، من المفاوضات عم ينحكى كثير عن مفاوضات، بين مفاوضات مباشرة مفاوضات غير مباشرة، قصة التخوين. أنا خلني أروي لك قصة بالوقائع يعني. أنا كنت عند فخامة الرئيس جوزيف عون الخميس ما قبل الماضي، وأحيانا يعني تشاء الصدف أنه يكون في حديث يأتي في مكانه وزمانه. استهليت أنا الحديث بعد ما طبعا تم يعني السلام والتحية لفخامة الرئيس، قلت له يا فخامة الرئيس أنا الشيء اللي عم شوفه أستحضر ما قاله توم باراك المبعوث الرئاسي الأمريكي في العام الماضي عزتي وفاء، حين قال لنا بالحرف الواحد، توم باراك قال لنا بالحرف الواحد: الحل الأمثل للبنان أن يتصل الرئيس جوزيف عون بنتنياهو. يعني أنا عم بقول للرئيس هالكلام، هذا عم ذكر طبعا الرئيس أكيد يعني ذكر هالكلام، انتفض الرئيس فحمل لي شو هالحكي إنه شو هالكلام هذا. هلأ أنا حارجع لك لحديث الرئيس، بس خلني أقول لك شغلي إنه يوم الخميس ما قبل الماضي التقيت بالرئيس. ماذا جرى يوم الجمعة؟ يوم الجمعة طلعت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتصل بالرئيس جوزيف عون، وسيكون هناك محادثة هاتفية أيضا ثلاثية مع رئيس حكومة العدو نتنياهو. يعني أنا بعد اللي كنت عم بحكي عن قصة نتنياهو والتليفون، سبحان الله يعني الصدف كيف تصدف. يعني طبعا أنا كنت عارف أنه الرئيس عون لن يرد على هذا الهاتف ولن يقوم بمحادثة نتن، أنا كنت عارف هالشي. يعني طبعا صار في حديث وصار في تشكيك هون أنه الرئيس عون بده يرد ما يرد، وهذا ترامب وما في يغضب ترامب إلى هونيك. أنا كنت عارف أنه الرئيس عون مش هيرد على نتنياهو. الشيء اللي قلت لك عليه بالتعبير اللي أنا شفته على وجهه بتعبير يديه إلى ما هونيك، وصولا إلى يومنا هذا. حتى نختصر لك الكلام عزتي وفاء، المفاوضات المباشرة هي الآن غير مرغوبة بالوقت الحاضر، من الأفضل نروح للمفاوضات غير مباشرة كما حصل سابقا. هلأ بالنسبة لأنه الرئيس عون سوف يذهب للقاء نتنياهو، أنا بقدر أزملك يعني طبعا على مسؤوليتي الخاصة، لن يذهب للقاء نتنياهو، لن، رغم التهديد والوعيد اللي عم يتلقاه الرئيس عون. هي بالنسبة لها القصة، قصة المفاوضات، مطلوب مفاوضات غير مباشرة. نحن عملنا وعندنا تجارب كتيرة بالمفاوضات،
0: ولكن اليوم يعني رفض رئيس الجمهورية الذهاب لهذه المفاوضات، ألا يمكن أن تكون ذريعة إسرائيلية بعدم وقف هذه الحرب على لبنان؟ يعني أنه تصير هذه الهدنة اللي عملوها يعني خلص يخرقوا هذه الهدنة.
1: عزيزتي وفاء، أصلا افترضي أنت على افتراض، طبعا هذا الافتراض مش موجود يعني، بس هنفترض راح الرئيس جوزيف عون إلى بيت الأبيض ليلتقي نتنياهو، ونحن عم نكل قتله كل يوم وعم يستشهد لنا العشرات وعم يتم سحل مثل ما هي.
0: طيب بس بتسمح لي أقول لك، اليوم رئيس الجمهورية قال أنه نحن سنذهب إلى التفاوض ويكون التفاوض هو مسار لوقف إطلاق النار، لأنه شفنا اليوم وقف إطلاق النار في ظل يعني عدم وجود رغبة بالتفاوض واتجاه واضح للحكومة اللبنانية وأيضا لرئيس الجمهورية والرئيس بري. اليوم يعني اليوم ما في توحيد للقرار.
1: مزبوط. رئيس الجمهورية هل ما بيشك في خلافات صارت هلا، بس رئيس الجمهورية هو كان قايل أني أنا إذا بدي أعمل مفاوضات بس أنا عندي أولوية 1-2-3-4 هي وقف إطلاق نار، إطلاق سراح الأسرى،
0: اعتبروا مسار يعني خلال يعني
1: هذا المسار، وما قال أنا بدي أعمل سلام مع إسرائيل. هلأ أنا هون ما جاي أحكي عن رئيس الجمهورية، في أحكي عن حاله، بس أنا اللي أنا بعرفه في شيء خطأ صار يمكن أنه ينحكى بمفاوضات مباشرة. مفروض نكون نحن مفاوضات غير مباشرة، نحن عملنا مفاوضات غير مباشرة بالنقورة، كنا نحن نعمل بالنقورة مفاوضات غير مباشرة، كان يقعد المندوب العسكري اللبناني على الطاولة، وأنا حكيت مع مثلا العميد شحيتلي اللي هو كان ممثل لبنان حين ذاك، يقعد العميد شحيتلي، يقعد العسكري الإسرائيلي، ومحل ما قعد حضرتك كان يقعد مندوب الأمم المتحدة، كان الكلام يوجه إلى مندوب الأمم المتحدة ويتم الرد عليه عن طريق الأمم المتحدة. كمان نحن بالمفاوضات الترسيم البحري عملنا مفاوضات غير مباشرة بواسطة أموس هوكستين، تتذكر يا عزتي. يعني نحن في عنا سوابق بالمفاوضات غير المباشرة، حتى وصولا لتاع 24
0: أساس، بس اليوم مفاوضات يعني هناك ضغط على رئيس الجمهورية من قبل مثلا الرئيس ترامب أنه لإجراء مفاوضات مباشرة. اليوم هذا يعد ضغط، واليوم رئيس الجمهورية يعني فينا نقول أنه هو اليوم بوجه المدفع. وأيضا هناك موقف للرئيس بري صدر قال أنه نحن لن نذهب إلى المفاوضات تحت النار تحت اليوم الرئيس بري كمان موقفه يعني يبدو أنه موقف يعني كمان ما قال أنه لن نقبل مفاوضات، ولكن قال لن نذهب إلى التفاوض
1: صحيح
0: تحت النار.
1: صحيح رئيس بري قال نحن نتفاوض،
0: يعني رمادي هذا الموقف،
1: نحن نتفاوض ولكن مفاوضات غير مباشرة، ولكن قبل هذه المفاوضات غير مباشرة يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. عزتي وفاء بالله عليك، انت بتعرفي نحن وضعنا كيف هلا، هي حنختصره بشكل بسيط،
0: حلقه مفرغه.
1: الاسرائيلي الاسرائيلي الان سيكون بضرب الجنوب وما عم يضرب بيروت بطلب من دونالد ترامب. يعني نحن هلا مسموح، يعني انت يا اسرائيلي الامريكاني بيقول له للاسرائيلي انت بتضرب الجسم اللبناني وين ما بدك، ما بتقرب على وجهه. يعني هيدي مهزله، هيدي مأساة بكل صراحه، انا بعتبرها كارثه هيدي. بعدين شو هالوقف اطلاق النار يلي اسرائيل بوقف اطلاق النار هذا اللي عم ينحكى فيه استشرست وتوحشت اكثر من كل الاوقات السابقه بكل صراحه. يعني فاي وقف اطلاق النار هذا، وانه والله نحن ما هلا نحن شو عم يعملوا، عم يهددوا هلا ويتوعدوا. انه شوفوا امبارح انا سمعت بعض المحطات من مندوبين الموجودين بواشنطن عم يبعثوا رسائل انه اذا ما اجى الرئيس هون وصافح نتنياهو يا ويلكم يا سوات ليلكم، بده يرجع ضرب بيروت، ما بنعرف شو بده يصير، اي منطقه بتنضرب.
0: طيب اليوم برايك
1: واضح يا عزيزتي وافا،
0: اليوم برايك يعني هيدا التهديد هل يمكن ان يطبق على ارض الواقع عن جد ويروح لبنان الى يعني حرب شامله؟ ممكن هذا التوغل الاسرائيلي، يعني اليوم اسرائيل تتغنى وتقول انه هي ما عندها نيه ولا عندها شهيه لحتى تتوغل بالاراضي لتحتل، ولكن يمكن ان يكون هناك يعني قرار مبطن انه اليوم تاخذ جزء من الجنوب، وهذا يعني خوف كبير على لبنان.
1: هلا هي يعني بالوقت الحاضر اخذت جزء من الجنوب، تنكون صريحين يعني
0: على المفاوضات يمكن ترجعها.
1: هلا اذا صار نحن مشكله اسرائيل في عندنا صوابق، ما وين الصوابق؟ عندنا شيء بعده طازه اللي هي غزه. تتذكري واكيد حدا بتتذكري صار في قمه القمم في شرم الشيخ، قمه القمم. بتتذكري على اساس بدنا نعمل سلام في غزه، أنا وجاي لعند حضرتك لهون في 6 شهداء في غزة، وكل يوم في قتل بغزة،
0: صحيح.
1: وكل يوم في تدمير منازل في غزة، هذا نموذج غزة. والرئيس ترامب يتبجح ويقول أنا في زمني أو في عهدي عملت 7 حروب، أوقفت سبع حروب. إذا حدا بيعدد لي هالحروب السبعة اللي وقفها أنا أقول له مني مثل ما بيقولوا جائزة المليون يلي إذا كان فيه. ترامب وقت اللي إجا مش أوقف حروب، زاد من الحروب وضاعفت هذه الحروب. ومشكلتنا نحن مع ترامب أنه عنده جنون العظمي، بس يكون واحد عنده جنون العظمي ما بنعرف كيف بدنا نتعاطى معه، ونتوقع كل شيء.
0: أستاذ إبراهيم، ولكن هناك البعض بيقول أنه اليوم لبنان هو يستخدم كورقة، ورقة ضغط لدى إيران.
1: نعم.
0: على يعني الأمريكاني بالمفاوضات. اليوم لبنان كمان يعتبر البعض أنه هو رهينة الإيران، يستخدم لبنان كورقة ضغط لحصول يمكن على تنقول يعني شو بده هو بالملف النووي ليقدر يحصل على الأشياء اللي هو بده إياها. فاليوم لبنان هو ورقة ضغط بيد إيران.
1: طيب قني لك شغلي، بتعرفي نحن هلا نحن عم نحكي وقفت لك النار. عزيزتي وفاء، في وقفة لك النار بطهران بإيران في ولا ما في هلا؟
0: هلا
1: وقفت لك نار
0: هلا تقريبا فيه. ايه
1: نحن ما عندنا
0: مزبوط.
1: نحن ليه ما عندنا؟ لانه نحن جينا رفضنا انه لا انتوا يا ايرانيه ما تتدخلوا فينا بمساله وقفت لك النار. نحن بدنا نفصل المسارين على راسي وعيني، بدنا نفصل المسارين، ولكن كانت ايران عم تشدد وتقول اني انا ما بقبل بوقفت لك النار ما لم يشمل لبنان. نحن نزعنا مع الاسف عم اقول لك يعني او انا هالكلام حكيته لفخامه الرئيس بكل صراحه، قلت له يا فخامه الرئيس نحن مش كان افضل لنا انه طالما ايران متمسكه انه نحن تجيب لنا كمان وقفه لك النار، بعدين نحن بنفاوض على طريقتنا وبنبعد وبنفصل المسار. اكيد نحن ما بدنا حدا يفاوض باسمنا، ولكن على القليل ينقض وقف لك النار. يعني مش انه نحن بدنا حدا يفاوض باسمنا، ولكن مع الاسف نحن فصلنا هالشيء هذا، رفضنا هالشيء هذا مع الأسف، فلتت الأمور. هلا إيران امبارح كان في حديث هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس النواب، قال له نحن لبنان أولوية بالنسبة لنا، نحن كان لازم أن نربط وقفة لك النار بيننا وبين الإيراني.
0: لكن يعني أنا هون عندي لحضرتك سؤال تعقيبي، اليوم برأيك هو عن جد لبنان يلي فصل المسار أم أن هناك يعني تنقول مثل ما قلنا اليوم إيران يمارس الضغط على لبنان اليوم؟ هلأ إذا نحن قلنا أنه افصلوا المسارات اليوم إيران فاصلة وكان كيف عم بيحارب اليوم حزب الله؟
1: نحن فصلنا
0: بأمر من مين؟ إذا
1: نحن فصلنا المسار نحن فصلنا المسار ولكن نحن كان ما عم بحكي عن فصل المسار، فأنا عم بحكي عن قصة التفاوض. أكيد نحن ما بدنا حدا يفاوض.
0: يعني أنت حضرتك ربطت أنه اليوم بإيران متوقف النار أما بلبنان لا.
1: بس لأنه نحن لو كان متوقف النار عنا ننصرف لقصة التفاوض، والتفاوض نحن يعني ضمن السيادة.
0: كيف بدها تعمل ضغط اليوم؟ كيف يمكن استخدام لبنان كورق الضغط إذا عن جد وقفت إطلاق النار بلبنان اليوم؟
1: ما هو مش قصة ورق الضغط. هلا نحن مش قصة ورق الضغط، نحن هلا يعني أكلينا قتلة طويلة عريضة. بس أنا اللي كنت عم بحكي قصده يا عزتي وفاء، عم بحكي أنا وقف إطلاق النار. نحن حتى وقف إطلاق النار ما قادرين حاصلين عليه. بعدين عم بتقولي لي أنت إنه نحن يعني بدنا نشوف كيف بدنا نظبط، كيف مفروض نظبط ما يكون في هذا الربط إلى ما هنالك. ماشي، نحن قبل ما نصير في قصة إيران وما إيران، خلي بس هيك بسرعة عدت لك نحن قديش قدمنا لإسرائيل ولا أمريكا، قديش قدمنا لهم شيء حتى ناخد وقف إطلاق نار مضبوط، وما خدنا وقف نار مضبوط. في شيء اسمه قرارات 5 و7، ايه بتذكرين حصرية السلاح وتكليف الجيش 5 و7. بعدين شو عملنا نحن؟ بعدين عملنا شيء يعني ما بينعمل بس عملناه كله كرمال عيون اسرائيل وامريكا حتى يعني يكفوا غضبهم عنا. عملنا انه الحزب الله خارج عن القانون، المقاومة خارج عن القانون. وذهبنا الى حد انه ممنوع نحن في الاعلام نستخدم كلمة مقاومة، نستخدم كلمة نكتب حزب الله ما نكتب مقاومة. مزبوط تحديت هلا. بعدين الرئيس قبل هالشي هذا كلياته كمان أدجى حسن نية رئيس الجمهورية، قال أنه هيدي الميكانيزم نحن حنوسعها وندخل فيها دبلوماسي، يلي هو سفير سيمون كرم دخلنا الدبلوماسي عم زاد الطين بلي وكثرة الغارات علينا.
0: يعني إدخال فريق دبلوماسي هو بمثابة يعني اتفاق سياسي سيتم.
1: إيه بس عم نحكي نحن قدمنا كتير، بقصد نحن كتير تنازلنا وقدمنا. طب ما بدي
0: شو كان بإيدهم يعملوا؟
1: نحن قدمنا.
0: استاذ شو كان بإيدهم يعملوا غير هيك؟
1: نحن طيب على راسي وعنى كان بإيدنا نحن قبل كل شيء رئيس الجمهورية بخطاب القسم ثم في بيان الوزاري بيقولوا استراتيجية أمن، استراتيجية الدفاع الوطني، استراتيجية أمن الدفاع الوطني، استراتيجية الأمن الوطني. هذه يا عزتي الكريمة لو نفذت وقتها بعد خطاب القسم، تشكلت لجان عسكرية وسياسية، تم البحث مع حزب الله. أنا مني عسكري طبعا.
0: أي بس هذا في حال
1: أنا مني عسكري بس خلي أصغيري بس أنا مني عسكري بس ممكن أنه كانت تنعمل شيء يقدروا يضبوا حزب الله ضمن إطار الجيش اللبناني.
0: إيه هذا في حال التزم حزب الله بإطار أنه الدولة اللبنانية اليوم هي الوحيدة القادرة على أخذ القرار بالحرب والسلم. اليوم هو اليوم تدخل بالحرب، وكانت الذريعة الأولى أنه شو؟ أنه نحن اليوم عم نرد على قتل الخامنئي.
1: إيه وعم قل لك
0: يعني هذا فيه طبق إذا بتقلي اليوم.
1: بس أنا عم قل لك نحن هذا كله اللي عم تحكيه مزبوط. بس نحن لو عملنا استراتيجية الأمن الوطني ما كنا وصلنا لهون. كان حزب الله تم طب سلاح او احتواء سلاح او تجميد سلاح اللي بدك
0: اياه، كانوا عم يوصلوا يعني هن مع حزب الله لاي اتفاق بانه يجمد استخدام السلاح. ما عم نقول يعني اخذ قرار بالحرب من دون رجوع للدوله اللبنانيه.
1: هيدي معروفه.
0: طيب
1: انا عم بحكي
0: كيف ممكن نجمد السلاح.
1: انا عم بحكي لك، ما عم اقول لك
0: اعطيني حلول يعني.
1: انا عم اقول لك انه نحن في شيء ضيعناه بالنسبه لحصريه السلاح، لانه هلا كل المفاوضات اللي عم نحكي فيها انه انتم بدنا يكون بدنا رأسه لحزب الله، واضحة القصة كلها يعني.
0: أكيد.
1: وبعدين إذا نحن رايحين على المفاوضات، والعنوان الأساسي للمفاوضات بدنا رأس حزب الله، اللي عندنا هون ما فيهم يجيبوا رأس حزب الله، بده يصير في تفاهم داخلي عزيزتي قبل ما نروح على أي مفاوضات في حادثة.
0: شو هالتفاهم الداخلي اليوم برأيك الأطراف؟ إذا اليوم كل طرف عم بيكون برأي، اليوم برأيك ممكن يوصلوا لهالاتفاق الداخلي ويمشوا فيه؟ وشو تكون بنوده مثلا؟
1: نحن وقت الحرب البغيضة كان كل أطراف في رأي، وصلنا إلى شيء اسمه اتفاق الطائف
0: ما يعني طبق.
1: نعم
0: ما طبق.
1: إيه بس إنه وصلنا إلى ما طبق، ولكن عدنا سنوات من الاستقرار ومن البحبوحة إلى ما هنالك. أنا كل عم بحاول
0: يعني حلول ترقيعية. اليوم أنت عم تحكيني بحلول ترقيعية، يعني نحن حطوا هيدا يعني الطائف ولكن لم يطبق، عشنا شوي بفترة منيحة، اليوم منحط حل بيكون مؤقت، منعيش شوي بيرجع نفس، يعني اليوم ما في حلول تكون جذرية.
1: الطائف مش حل ترقيعي، الطائف حل أصيل.
0: أصيل ولكن لم يطبق.
1: نحن جعلنا من
0: نعم الترقية. لم يطبق.
1: نحن بلشنا الرقيع فيه نأخذ اللي بدنا إياه، ولكن هو كحل
0: نعم.
1: هو حل كامل كامل الأوصاف.
0: بس قلت لي عشنا شوي مرتاحين يعني اليوم ترقيع.
1: نحن بعدين ما طبقنا، نحن أخذنا منه بدنا اللي بده بيعجبنا ما بيعجبنا، ولكن كحل عم بحكي أنا. هلا برجع بقول لك أنا، نحن مش نحن يعني من الدولة لو عرفت كيف تتعامل مع هذا الموضوع مع حصر السلاح كنا ما وصلنا لهذا المواصيل. هذا عم بحكي رأيي أنا، كنت أكون مصير كنت أكون مخطئ يعني.
0: لك نحن استفدنا كتير بهوني بعد عنا أسمنا نحكي محاور كتير بس اليوم إسرائيل بالحرب هي كان هدفها. اليوم في بنك أهداف يعني عند الإسرائيلي وعند حزب الله وعند أمريكا وعند إيران، اليوم في بنك أهداف محطوطة. اليوم الهدف الأول كان لإسرائيل، الهدف المعلن إيه؟ انه نحن اليوم نأمن اهل الشمال ونوقف الصواريخ يلي عم تجي من حزب الله من جنوب لبنان، ولكن اليوم هي ما حققت هذا الهدف وفشلت، يعني عملت تكتيك الارض المحروقه. كمان منشوف انه هي اليوم بهيدا التكتيك حققت غايه او عم تجرب شو تعمل، ترحل الازمه او تطول مدى الحرب. شو
1: عم تحاول بالضغط بكل صراحه، هون فيك تقولي بالضغط على الطائفة الشيعية الكريمة. يعني هلأ عم نشوف نحن وعم نسمع، يعني حضرتك أكيد عم تتابعي قديش عم يكون في خسائر عسكرية إسرائيلية، زائد الشيء اللي تفضلتي وحكيتي أمن الشمال، أمن الشمال ما تزبط أمن الشمال. حتى رئيس حكومة العدو نتنياهو بيقول نحن دخلنا إلى هذا، يعني أخذنا أراضي في لبنان عم نتوسع حتى كمان نحن نحد من الهجوم على المدرعات. يعني بيقصد الصواريخ المباشرة. طيب أوكي، نتنياهو يلي عم يقول أنه نحن دخلنا وتوسعنا حتى نحد من ضربات حزب الله على قواتنا، يعني صواريخ المحدودة الفعالية والصواريخ المحدودة المدى، ولكن ماذا عن الصواريخ يلي بعيدة المدى؟ والدليل أنه بعد الصواريخ بعيدة المدى عم تنزل على مناطق الشمال، لا في أمن في الشمال. يعني هلأ شو عم يعملوا الإسرائيليين؟ كل ما صار في ضرب على قواتهم، كل ما صار في ضرب على منطقة الشمال، بيروحوا بيدمروا المزيد من المنازل، بيدمروا المزيد من القرى، وبيستشهدوا.
0: هل ممكن يعني هذا الشيء
1: ويستهدفوا الشهداء؟
0: وصلنا مثلا لأهداف توسعية إسرائيلية، تتوسع إسرائيل بهذه المنطقة ويتم تهجير. هلا يقال يعني أنا أنقل أكيد ويتم تهجير الشيعة من هذه المناطق.
1: هل إحنا مش يعني صراحة تهجر قسم كبير يعني
0: تهجيره بشكل كلي مش
1: يعني أنا مؤقت. استبعد ذلك بالوقت الحاضر، استبعد ذلك. بدنا نشوف بس ما بدنا نشوف مآل المفاوضات عزتي، بدنا نشوف مآل المفاوضات شو حيصير، بدنا نشوف مثل ما عم يقولوا ب 11 أيار إنه نتنياهو رايح على واشنطن، بدنا نشوف شو تصرف الرئيس هون، لأن ما ننسى الرئيس هون كمان إنه إنسان بيستهزئ بالعالم، بيستهزئ بالناس، بيستهزئ بالرؤساء، يعني استهزئ وقت اللي إجا الرئيس الشرع حدا كان بيخطر على باله إنه ترامب يطلع زجاج ريحة ورش عليه ريحة للرئيس الشرع. يعني
0: هلا كل حدا قرأ هيدا كل حدا قرأ هيدا الموقف بطريقة معينة، منهم من قرأوا انه هو تحبب زائد وهذا، ومنهم من قرأوا يعني انه استخفاف بالرئيس. ولكن هو
1: انا ما عمول استخفاف،
0: عنده طبيعة خاصة،
1: بس انه ما شفت بحياتي انا انه في رئيس عم يستقبل رئيس برش عليه ريحة، بس هيك عم أقول أنا يعني.
0: هذه طبيعة تصرفاته بتشبه طبيعته الخاصة.
1: ويتحدث بكلمات بذيئة لكبار القادة.
0: نعم. ولكن لم يتم هناك ولا رد.
1: ما بردوا عليه. يعني.
0: ما بعرف يمكن الرد بكلفهم الكتير.
1: كيف ما بردوا عليه وقت اللي بيستهزئ بقائد عربي ما بنسمع الرد.
0: ليش حتى ما يرد القائد العربي إذا ما كان بكلفه الرد؟
1: ما هو عن إذنك شوي. أنا وقت اللي بحكي علنا وأستهزئ بقائد عربي، مش مفروض أنا أسمع رد القائد العربي على الاستهزاء ولا لا؟
0: عم نقول ممكن تسمع. ممكن العربي ما ادري يرد يمكن
1: هيك ليلي انت ليلي
0: ما ادري يرد خاصه من الثمن يعني يمكن يدفعوا بعد
1: ليه حتى ما يرد لانه في ضعف من هون مع الاسف يعني
0: في مصالح
1: في ضعف عزتي نحن بدنا نكون يعني عندنا الجرأة ناخذ الموقف كمان مثل ما انت وجه لي كلمة سيئة أنا بدي رد لك
0: يا أستاذ إبراهيم أي جرأة وأي موقف
1: مع الأسف
0: اليوم لبنان عم تشوف شو عم يصير فيه وقف إطلاق
1: نار أنا ما بحكي على لبنان يعني عم بحكيك على الكبار أنا برا خارج
0: ايه يعني إذا نحن بدك أنت الخارج يكون
1: قوي أنا ما بحكي على لبنان أنا عم بحكيك عن
0: طب قاضي. جرب الرئيس عون يقول أنه اليوم نحن بدنا نحمي لبنان وبدنا ناخذ موقف قوي اتهموا بالتخوين وهناك مواقف كانت متضاربة يعني اليوم ما اتفقوا على نفس
1: أنا أنت خدتيني على قصة تانية أنا عم بحكي
0: ليش ليش رئيس الجمهورية منه من قادة العرب
1: أنا عم بحكي عن استهزاء ترامب بالقادة العرب
0: وأنت خادتني كمان عم حال تاني خلينا
1: عم بحكيك على استهزاء ترامب بالقادة العرب كان مفروض يردوا أنا عم قلي هلا بالنسبة للرئيس عون موضوع تاني شو السؤال اللي حضرتك
0: طيب. هلا أنا بدي أسألك اليوم عم نشوف بلشت تبين اليوم شفنا الكاريكاتوريا اللي صار على محطة تلفزيونية وعمل استهجان كبير اليوم في البعض اعتبر أنه هيدي البداية لإثارة فتنة طائفية مذهبية لخلق يعني فتنة داخلية كبيرة تؤدي لما هو يعني أكبر والهدف الإسرائيلي منه أنه هو تشتت الداخلي وخلق حرب ونزاعات داخلية حرب أهلية اليوم كيف قرأت هذا اللي صار؟
1: طبعا شيء مؤلم والله بس أنا ما بستبعد هالشيء حقول لك مع الأسف أنا صار لي سنتين ثلاثة يعني الواحد ما بيحب يحكي عن حاله هلأ أنا 56 سنة صحافي ما مر تسلمي ما مر معي الإعلام كما هو حاصل في الوقت الحاضر لأني أنا صار لي 3-4 سنوات عم سميه نحن في زمن الانحطاط الإعلامي بكل صراحة مع الأسف يعني هلأ طبعا على وقتي أنا ما كان في تليفونات وسيليولير ومواقع تواصل طبعا الأمور اتطورت هلأ أكيد يعني نحن على وقتنا كان في تلفزيون وحتى بس تلفزيون لبنان لما بدأنا في العمل الإعلامي يعني هلأ مثل ما حكينا هلأ كل واحد كامش هالتليفون رئيس تحرير بيقعد هيك بيقعد نفس أرجيلي بيحط له شوية مخلوطة بيطلع براسه انه والله فلان هاجم فلان ضرب فلان تمشي العالم بتصدق مع الاسف يعني في ناس بتصدق وبتمشي بتصير لا سمح الله بتوصل الى فتنه الكلمه الله يرحمه الرئيس سليم الحص كان يقول الكلمه امضى من المدفع
0: صحيح.
1: الكلمه اقوى من المدفع مشان هيك نحن كاعلاميين علينا انه ندير بالنا كتير على كلمتنا اليوم اللي عم تحكي حضرتك بالشي اللي صاير اليوم أكيد في فعل وفي ردة فعل قلت لك أنا أنه نحن زمن انحطاط الإعلامي مع الأسف ما في ضبط للإعلام بيقولوا لك تحت هالشعار حرية التعبير على راسي حرية التعبير على راسنا مفروض كلياتنا نصونا ونهتم فيها لحرية التعبير ونحميها برموش العيون ولكن حرية التعبير لا تعني التعدي على حرية الآخرين.
0: طيب هلا نحن هون خلينا لك ندخل على يعني نحكي عن المجلس الوطني للإعلام ودوره بهيدا الموضوع واليوم نحكي عن الخبصة الإعلامية اللي صايرة قبل ما ننتقل لنحكي عن الملف الإيراني الأمريكي اليوم في من أكثر من 15 سنة المجلس الوطني عمل مبادرة لفتح ملفات لأصحاب المواقع ما هيك؟
1: نعم.
0: هل هيدا وهذا يمكن عطى حق لكتير ناس فكروا انه هن كوننوا مواقع الالكترونية وصاروا يحطوا ينشروا عليها كل شيء بالدنيا وبالطريقة اللي بدهم اياها اليوم هيدا كوننة ولا شو كان هدفكم من هيدا الموضوع
1: قبل ما نحكي لك هيك بس اسمحي لي باعتبارك ذكرت المجلس الوطني نحن تعيننا سنة 2005 نحن مفروض فينا 2009 نروح على البيت
0: مزبوط
1: 2005 نحن 4 سنوات بال 2009 مفروض نروح على البيت من 2005 لل 2026 كم سنة صار لنا من 2005 لل 2026 صارنا 21 سنة
0: ايه.
1: يعني نحن منفوت على جينيس نحن مندخل بكتاب جينيس نحن بكل صراحة نحن expiry date
0: نعم.
1: مجلس الوطن اللي عم بحكيك من حيث المجلس الوطني
0: كنت بال 2005 expiry من
1: نحن أول ما بلشت لا نحن مفروض نحن عمر المجلس الوطني 4 سنوات كل 4 سنوات بيتم تعيين مجلس وطني نحن الخلافات اللي كانت تحصل بالحكومات كلها ما كان يتعين مجلس وطني. اندلنا احنا سير المفروض. بس عم اقول لك نحن من 2005 لل 2026 نحن مفروض تكون هلا ببيوتنا من زمان.
0: ايه
1: مش هناك عم اقول
0: بس انتم موجودين اليوم.
1: نحن موجودين
0: مفروضين اليوم عزيز. تشتغل
1: لا اعطيتك هيدي أوكي. اوكي موجودين نتحمل المسؤوليه. نعم. ولكن نحن مجلس استشاري وليس بمجلس تنفيذي. مجلس استشاري التنفيذ يقع على عاتق الحكومة ولا توجد رؤية إعلامية مش بس لهذه الحكومة لكل الحكومات. وأنا بروي لك أكثر من هيك. الآن في مجلس الوطن للإعلام نحن عندنا حوالي 22 ميثاق شرف. يعني نحن في زمننا وفي عهدنا العهد الطويل هذا اللي عم بحكي لك عنه مجتمعين مرات عدة برؤساء ومدراء المحطات التلفزيونية تنحكي شو الطريقة الأنسب حتى نهدئ من الخطاب الإعلامي وعدم العزف على لا سمح الله الأمور المذهبية والطائفية إلى ما هنالك. في 22 ميثاق شرف لم يتم العمل بأي ميثاق شرف. من 3 أسابيع أو من أسبوعين وزير الإعلام جاب محطات التلفزيونية كلياتها وكمان اتفقوا لتهدئة الخطاب العلمي. شو شفنا أبة الدنيا وقعدة.
0: خليني أنا وياك نحكي هيك بكل ماشي. صراحة اليوم معروف كل وسيلة إعلامية في مين وراها مدعومة سياسيا مدعومة ماديا مدعومة اليوم تنفذ بمكان ما يمكن
1: 100%.
0: احنا ما عم نعمم يمكن تنفذ أجندة
1: 100%.
0: اليوم من قادر لا وزير الإعلام ولا قادر أي مجلس وطن الإعلام ولا قادر أي سلطة أنه تتخذ أي قرار يعني تضبط اللي عم بيصير.
1: صح.
0: اليوم هل ممكن لوسائل الإعلام الغير مضبوطة أن تودي بلبنان إلى حرب أهلية فعلية؟
1: ممكن بكل صراحة ممكن طالما في قال له يا فرعون مين فرعناك ما هيك. فكل شيء وارد خصوصا مثل اليوم شفت اليوم شو صار. نعمل بإحدى المحطات التلفزيونية شريط كاريكاتوري يتناول الشيخ نعيم قاسم.
0: نعم.
1: فردوا يلي أساءوا هالشريط ردوا بالإساءة إلى البطريرك الراعي.
0: نعم.
1: وهيدا منتهى شو العزف على وتر الفتني عزتي وفاء. يعني بتسأليني أنت أنه عم قلك إيه أكيد طب شيء طبيعي ومشيت الأمور وكرت الأمور رد من هون ورد من هون وتعليق من هون وشتيمة من هون وبهدلة من هون. أكيد هيدي كلها يتوب يؤدي إلى تأجيج الوضع الداخلي. مشان هيك أنا نعم صرت بدت أخاف على الوضع الداخلي ولكن بتمنى أنه خوفي ما يكون بمحله ويدل في عقلاء. يعني البلد ما بيخلى من العقلاء بدل في عقلاء بيقدروا يعني دائما يطفوا هالفتنة.
0: طب اليوم انتم كمجلس وطني للإعلام منكم قادرين تعملوا مثلا مسودات قوانين تطرحوا مثلا مشاريع قوانين ممكن انه يتم تطبيقها تسلطوا مثلا الضوء على المشاكل الكبيرة اللي عم تصير بالإعلام اليوم مثل ما حضرتك قلت منشوف إعلامة بيدعي انه إعلامة بيطلع بيقول اي شيء اي موقف اي شيء اخبار مضللة بيزتوا يعني افكار فتنوية يعملوا خطاب كراهية ضد الفئات وضد اليوم ما قادرين او انتم اليوم ما عندكم هيدي القدرة انه تعملوا على القليلة يعني تسلطوا الضوء يعني
1: ممتاز. حاروي لك قصة واقعية. كان رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ مسافر فبس يسافر رئيس عبد الهادي بتولى انا الرئاسي. كان في احدى المحطات التلفزيونية برنامج شوي مال نحو اسرائيل بالبرنامج ماله نحو اسرائيل. يعني كان عيبيضوا صفحة اسرائيل. هيدي القصة عم خبرك اياها من حوالي 10 سنوات.
0: نعم.
1: فاتصل فيني يومتا رئيس الجمهورية كان رئيس سليمان واتصل فيني البطرك واتصل فيني المفتي وقيادات روحية وقيادات دينية وقيادات سياسية انه شوفوا شو بكن تعملوا بهالبرنامج هذا يلي هو خالف القوانين يعني. فجيت أنا وجمعت أعضاء المجلس وعملنا شرح للبرنامج هذا وطلعنا باقتراح أنه هذا البرنامج عم يجيب إعلانات كتيرة. البرنامج هو مدته 3 ساعات أنه شوف لوين نحن يعني حتى هيدي. قلت لهم أنا أنه طيب نعمل شيء أنه منقلص هذا البرنامج بدل 3 ساعات ساعتين نحرمه شوية مردود إعلاني كتحذير كتنبيه أو منبعث لهم رسالة شديدة اللهجة تنبيه. طبعا عملتنا واخذنا الاقتراح اقترحت انا هذا الاقتراح نعم عزتي واعطيناه لوزير الاعلام لانه وزير الاعلام هو اللي بيروح على وزاره الاعلام عفوا على الحكومة على جلسة مجلس الوزراء، وهذا الشيء عملته بناء على طلب عم خبرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادات الدينية والروحية. أخذ معه الاقتراح يلي في نوع من اقتصاص يعني أو من قصاص يعني بسيط، خبرتك قديش لما وزن على مجلس الوزراء وإجا بده يطرح هالشي هذا، هب 3-4 وزراء وقالوا له هلا دخيل ربك بدك تفلت علينا التلفزيونات، بدك تفلت علينا المحطات، ضبوا قاموا ضبوا. ليش يا عزتي؟ الوزراء بيخافوا كلياتهم انه ما يقعد التلفزيونات تحكي معهم، ما يقعد التلفزيونات تحاورهم، بيخافوا. شوفي شوفي لوين عم اروي لك، عم تقولي لي انت
0: اليوم انتوا ضحيه،
1: انا عم بروي لك كلياتهم بيخافوا من هلا. احيانا في ناس مثلا بيحبوا هذه المحطه او تلك، هذه المحطه تتعرض لمقاضات في القضاء، بيقوموا بيوقفوا معه، بينما محطة تانية كمان بترتكب شيء تاني ما بيوقفوا معه. في نحن دمن نحن هلا حاليا عزتي، وحتى ما نكبر الأمور ونضيع المشاهد،
0: يعني احنا حتى بالإعلام الفوضى عنا غير منظم.
1: نحن عنا عنا عنا خلاف أو شرخ، بيقولوا أفقي وعمودي، أنا بقول أفقي وعمودي ويمين ويسار وشمال وفوق اللي بدك إياه، وهذا شيء طبعا ينطبق على الإعلام لأنه الإعلام مش من المريخ. الإعلام
0: طب في قانون المطبوعات، قانون المطبوعات الورقية، في قانون اليوم بيحكمها، وهذا القانون يعني ماشي ساري أنا اليوم ليش ما عم يطبقوا نفس القانون على المواقع الإخبارية
1: يعني
0: والمواقع؟
1: ذكرت أكثر من هيك أنا دائما بستعين فيها كل مقابلات التلفزيونية. بسنة 2008 كان في الاعتصام الشهير في وسط بيروت، وكانوا يسموها الإخوان من الطائفة الشيعية حكومة الرئيس سنيور الحكومة البتراء، وكان اعتصام شهير في وسط بيروت، ما كان في عندنا رئيس جمهورية، وكانت مجلس الوزراء تعقد في السرايا، والتلفزيونات كانت محطات التلفزيونات متريس وقنابل ومدافع في الكلام عم بحكي أنا. سئل وزير الإعلام غازي العريضي، وأنا كل ما بشوفه ببوسه بقول له ممنونك على الكلام. سئل وزير الإعلام غازي العريضي وهو وزير إعلام مخضرم وكان من 14 إذار، حين كان هناك 14-8 إذار، ما رأيك يا معالي الوزير فيما يحصل في محطة التلفزيوني؟ أجاب بالحرف رجاء عزتي وفاء انتبهي لي هالقصة بعد أمرك، لو أردنا تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع لأقفلنا كل المحطات. وهذا القانون المرئي والمسموع بالوقت الحاضر الموجود هلأ عم نعمل واحد جديد يعرض على مجلس النواب، نحن لو بدنا نطبقه بالفعل كل المحطات
0: يعني كمان ما حيقدروا يطبقوا، بده يسكروا.
1: لو بدنا نطبق الإعلام، لو بدنا نطبق القانون، كان كل المحطات تقفل، كل المحطات مخالفة كل بدون استثناء.
0: يعني بفهم منك اليوم نحن بزمن الحرب خطاب الكراهية لن يتوقف، ما في أي قانون يقدر يلجم هؤلاء، وخصوصا اليوم في دول عربية قامت بمشاريع قوانين وبعدها تبلش تنفذها أنه يعني تنظم هذه المواقع، ومنها الأردن.
1: إيه عم قلك نحن هلأ عنا قانون جديد للإعلام موجود بمجلس النواب، أنهت دراسته اللجان بانتظار أن تبحثه الهيئة العامة، ما هو بده ينوضع على جدول أعمال الهيئة العامة بعتقد بأول جلسة.
0: عندك أمل فيه ولا ما عندك أمل فيه؟
1: شوفي تقلك شغلي، إذا الإنسان ما هو مقتنع، الإعلامي عم بحكي هلا شو بدي من الإنسان كإعلامي، إذا هو مش مقتنع كيف بده يصون كلمته، كيف بده يحفظ كلمته، عبثا أي قانون وأي شيء.
0: طيب في موضوع مهم كمان بدنا نحكي، طالما اليوم بدي يعني استغنم فرصة وجودك معي اليوم، أنتوا لكم يعني تنقول مش قرار على نقابات، ولكن لكم تواصل مع النقابات وقادرين ممكن أنه بأمور كتير يعني تتراجعوا معها وتحكوا معها. اليوم النقابات ما معروف، وخاصة اليوم عم نحكي عن الإعلام، اليوم ليش عم يدرس طالب الإعلام سنين بالجامعات بينما هو قادر يقعد يفتح أي موقع أو أي يعني أي شيء رقمي ويطلع منه؟ اليوم في صرخة من طلاب الإعلام، اليوم هن ما عم بيلاقوا نفسهم بسوق العمل، عم بيعتبروا أنه هذا الاختصاص أنه ما يعني منه متميز. مزبوط. اليوم في محامي بيمارس مهنة المحاماة إذا ما كان دارس محامي.
1: عزتي وفاء مش بس طلاب الإعلام اللي بيطالع صرختهم، كل الطلاب، طلاب الهندسة وطلاب المحاماة.
0: إيه بس المهندس ينتسب لنقابة الهندسة ويكون معترف به، اليوم مين ما بده عم يكون
1: بس ممكن أعلامي. يكون معترف به وما يكون عنده شغل، والمحامي معترف به وما عنده شغل.
0: أنا ما عم نحكي عن منطق الشغل اليوم، عم نحكي على تصنيف. يعني الإعلام اليوم ألا يجب أن يكون يحمل شهادة معينة؟ ألا يجب أن ينتسب للنقابة تحت شروط معينة. أكيد. يعني شروط النقابة أكيد. اليوم أنه أن يكون له ثلاث سنين يمارس كلهم عم يمارسوا المهنة عبر المواقع.
1: مية ما في شك. أكيد اللي عم تحكي ضروري يكون الإعلامي محصن من كل النواحي. معه شهادة إعلامية، معه دراسة إعلامية، مسجل بنقابة أكيد. بس هذا الشيء مش موجود، لأني قلت لك، قلت لحضرتك أنه كل يوم واحد كامش تليفون معتبر حاله رئيس تحرير مع الأسف يعني. فمتمنى أنه القانون الجديد حسب ما فهمنا حسب ما تابعنا حيضبط هالأمور هذيك اللي تسوى، علما أني أنا ما كتير
0: عم تقلي ملك متأمل. مقتنع ملك متأمل
1: ماني متأمل كتير يعني لا
0: يعني خلص،
1: لأنه القصة أكبر أكبر من أنه يستوعبها قانون. بكل صراحة بدك قرار حكومي حازم، بدك حكومة تضرب بإيدها على الطاولة وتنفذ. نعم. ممشي الحال إذا هيك ما بيمشي.
0: خلينا بس هيك ننتقل أقليمين قبل ما يخلص وقتنا. اليوم في سياسة، تحولت سياسة الصبر استراتيجي إلى سياسة استزاف طويلة الأمد. اليوم هل أنهكت يعني بدأت الولايات المتحدة تشعر بالإنهاك من جراء الحرب بينه وبين إيران، أم أنه هي بعدها مصرة وقادرة توصل؟
1: تعرفي عزت وفاء، أنا بلوم حالي بصراحة. طلعت من شي خمس أسابيع على بعض المحطات التلفزيون، من شي خمس أسابيع عم قلت لك، سألوني أنه ما رأيك بالحرب الأمريكية الإيرانية؟ قلت له أنا بعتقد يوم صبحة يوم مساي حتخلص الحرب، يعني عم بخبكيكي أنا من خمس أسابيع وست أسابيع، وأنا يعني بلوم حالي أني كنت مخطئ. ليش أنا حكيت هالكلام هذا؟ لأنه ذات ليلة كنت عم بسمع رئيس ترامب بيقول بالحرف الوعد وحافظها يعني حتى ما ضيع، قضينا على سلاح الجو الإيراني، قضينا على الدفاعات الإيرانية، قضينا على المنصات الصواريخ، قتلنا كبار القادة من السيد علي خامنئي لكبار القادة الآخرين، لم يبقى لإيران، هذا كلامه، لم يبقى لإيران سوى الكلام. بالله عليك يا عزتي وفاء، بتسمعي هالحكي بتقولي مفروض تاني يوم
0: لا، ومبارح كمان قال يعني انه اليوم انتهت الحرب مع ايران، وعشرين سنه اليوم بدها حتى ترجع تستعيد قدراتها. يعني اليوم ترامب هو متفائل كتير، ولكن على ارض الواقع في استنزاف قوى.
1: لا متفائل ترامب، ما بتعرفي له ما بتعرفي له شو براسه. مثل ما تفضلتي وقلتي، قال انه انا انتهت الحرب، بنفس الوقت ننتهي إذا بتكمل الكلام تاعه، ما لم نحصل على كل ما نريده كمان، على كل ما
0: كمان نفس الحلقة المفرغة عم بيدور فيها الصراع كمان الأمريكي الإيراني. اليوم كمان هل حقق ترامب أهداف أو إيران اليوم هل حققت أهداف؟
1: لا ما حدد، ما أكيد ما الوقت اللي هو أهداف اللي حطها هو هي شغلتين أساسيتين. أولى إسقاط النظام، ما سقط النظام. الثانية شو اسمه القدرة النووية، ما بعد القدرة النووية موجودة مثل ما هي تقريبا، ممكن تكون أكلتك يام ضربة من هون ومن هون.
0: بس وبالنسبة
1: ونحن عندنا بالنسبة لأسرين نفس القصة. كمان نحن للقضاء على حزب الله، كمان ما قضاء على حزب الله، يعني أهداف الحرب ما تحققت عزتي.
0: صحيح، بس ولكن في جهة صارت منهكة أكتر. اليوم إيران مخزونة من النفط اليوم ما عم تقدر تصدره لأنه مغلق المضيق. تاني شغلة اليوم القاضي في يعني في تناحر جوا إيران، منه معروف اليوم من هو القائد، هناك تناحر كبير. وأيضا هناك يعني انخفاض يعني الدخل القومي اليوم بات معدوم لأنه ما عم تقدر تصدر شيء من
1: أكيد
0: النفط.
1: أكيد
0: اليوم هي اقتصاديا انهكت أكثر من أمريكا.
1: أكيد منهكة، أكيد إيران منهكة، ونحن يعني حالتنا أسوأ من هيك وبقى يصير أكيد كلاتنا منهكين. بس مثل ما قلت لك، نحن في زمن ترامبي ما بنعرف شو مقررنا شو هلا. مثلا نحن بالنسبه لنا هلا الشغل اذا بده يجي الرئيس هون على بيت الابيض يصافح نتنياهو ولا هلا الشغل لنا، وكل التهديد والوعيد اللي جاي علينا انه يا ويلكم يا سواد ليلكم اذا ما بتخلوا الرئيس جوزيف هون.
0: طب هل بتعتبر لهم، هل بتعتبر مثلا قيام الرئيس عون بمصافحه نتنياهو او القبول بالجلوس معه، هل هو بتعتبر ممكن يكون نهايه للازمه او بدايه لازمه كتير كبيره؟
1: اكيد أزمة كبيرة كتير أكيد، مشان هيك الرئيس هون يعني أوعى من هيك اللي بنحكى. نحن هون عودة إلى على بدء، مشان هيك أنا عم قلك الرئيس هون عارف أنه هيك مصافحة. طبعا هو يعني لن يفعل ذلك. يلي تخليك مش خبرتك على المحادثة الهاتفية؟
0: نعم.
1: كيف انتفض؟
0: نعم.
1: طب محادثة هاتفية انتفض عليها، بده يقبل بمصافحة؟
0: طيب السؤال الأخير، اليوم بتشوف لبنان والمنطقة لوين رايحين؟
1: شوفي أنا مشكلتي يعني هون بدأ واحد بده يبصر
0: بدنا نختصر يعني لوين
1: بده يبصر بالنجم أنا بدي أشوف ترامب بدك تشوف ترامب وين بده يخدنا
0: هو منعرف يمكن
1: هو اللي بيعرف وين بده يخدنا وين بده يجيبنا مع الأسف

0: في قضية تتصاعد يوماً بعد يوم في طرابلس. وجهت بلدية طرابلس إنذار إخلاء إلى سكان بناية عز الدين المير في منطقة الزاهرية. البناية المؤلفة من 10 طوابق مهددة بالانهيار. السكان ومن دون تأخير تحملوا المسؤولية وباشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة. وبعد الاستعانة بمهندس تبين أن السبب الرئيس هو تسرب المياه إلى أساسات البناء. عملوا على معالجة شبكات الصرف من الداخل والخارج، لكن المشكلة لم تحل. عندها توجه السكان إلى البلدية مؤكدين أن مصدر المياه ليس من داخل البناية بل من خارجها. وبعد كشف ميداني تبين أن قناة قديمة في الشارع الرئيسي هي السبب المباشر لتسرب المياه وتآكل الأساسات.
1: ورغم توجيه البلدية إنذارات للسكان بضرورة إخلاء المبنى، السكان البالغ عددهم 130 شخص رفعوا صوت بوجه البلدية واعتبروا تقصيرها هو السبب بتصدع أساسات بنيتهم. فشو هن الأسباب وشو المشكلة اللي لازم تحلها البلدية؟ بعد حفر قامت فيها البلدية بجانب المبنى قبل شهر بيّن أنه في مجرور قديم عبارة عن قناة عمرها أكثر من 100 سنة عم تتسرب منها المي داخل البنى التحتية للبناية. البلدية بس اكتشفت القناة الأثرية وقفت الأشغال وتركت سكان المبنى لمصيرهم.
2: تبين أنه هاي القناة هي المسبب الأساسي لدخول وتسرب المياه إلى كراجات البناية عنا. اليوم إحنا عم نحمل مسؤولية هالبلدية بهذا الموضوع، أنه هذا المبنى إذا أي شيء بده يسيبه هي بسبب خطأ هندسي من عندكم مفروض تكونوا عالجتوه من أكثر من 20 سنة. إحنا منحط أرواح سكان بناية عز الدين المير الموجودة بالزهرية بعهدة البلدية لحين إنهاء المشكلة اللي من طرفهم مش من طرفنا.

باشرت البلدية أعمال الحفر تمهيداً للمعالجة، لكن العمل توقف فجأة بحجة عدم توفر الميزانية. الحفرة بقيت مفتوحة لأكثر من أسبوعين، ما سمح لمياه الأمطار بالتسرب مجدداً إلى أساسات المبنى. النتيجة تلف كامل في أعمال الترميم. ورغم المراجعات لم يسجل أي تحرك فعلي، ما اضطر السكان إلى دفع التكاليف مجدداً ومعالجة المشكلة بأنفسهم، رغم أن ذلك من صلب مهام البلدية. ومن دون أي تعويض، توقفت أعمال الترميم لمدة سنتين بسبب الوضع المادي الصعب، واليوم عاد السكان لاستئناف الأعمال بإمكانيات محدودة.

السؤال المطروح اليوم: إذا كانت البلدية هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم حقوق المواطنين، وإذا كان المواطن يلزم بدفع الرسوم السنوية تحت طائلة الغرامات، فمن يحاسب البلدية عندما تكون هي السبب في معاناة الناس؟ قضية برسم الرأي العام اللبناني.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمين.

والصائمون والصائمات والقائمون والقائمات هذا وقد انصرم ثلثا الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر بما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى، من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

طب هيك ظروف صعبة، في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا، ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار. المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمي، من نشأته الأولى للمرحلة المراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما بنحكي شو نعرض، بنحكي ليش نعرض، كيف ولد، وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: تسرينا ان يكون هذا المعرض عنوانه معرض الصمود والتصدي، لنادي ان احنا نقاوم هذا العدو باللغه اللي احنا بنفهمها، بالقلم بالكتاب،
1: انه نرجع نطوي صفحه الحرب، نرجع ننطلق من جديد ونعمل مقاومه ثقافيه حقيقيه. وبكوره هيدي المقاومه الثقافيه هي من طرابلس عبر معرض الكتاب، هو يوم مشهود، هو يوم في صرخه لنقول انه هيدا البلد ما بيموت.
2: يعني بالفعل نحن اول شيء بنشكر اداره الرابطه الثقافيه بشخص استاذ رامز فري وكل القيمين وكل المساهمين واللي شاركوا بالمعرض اليوم. الاصرار على انه يكون في معرض ثقافي سنوي واصرار الرابطه الثقافيه انه يضل قائم بتاريخه هي كثير شغله مهمه. نحن اكيد السلاح الاساسي عندنا هو سلاح العلم والمعرفه والثقافه.
3: طبعا هذه 52 سنه هذا تاريخ، وهذا اللي احنا كثير ضامنين انه نحن نكفيه. مثل ما نحن تربينا على وجود الرابطة الثقافية وإقامة هذا المعرض، كمان بدنا نورثه للأجيال ولأولادنا.
4: هذا المعرض ما وقف ولا سنة رغم كل الظروف اللي مرت عليها هيدي البلد. هذا إصرار مهم من إدارة الرابطة الثقافية إنه هالشعلة هيدي ما تنطفي.
5: عم نقاوم من خلال الكلمة، من خلال ثقافتنا اللي نحن بنطويها، من خلال الكتب اللي نحن صرنا بزمن كثير صعب علينا بظل هالحرب اللي عم بتصير فينا، بس عم نحاول نثبت انه من طرابلس للبنان للعالم انه معبد الكتاب ده هو مهم.
6: عشية يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل فيه المدينة بيوم تأسيسها أيضا، أن يأتي افتتاح معرض الكتاب هذا له رمزيته وقيمته، فنتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق، ونتقدم بالتحية والاحترام لكل القيمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض السنوي.
7: احنا بجمعية شباب المشاريع مشاركين بمعرض الكتاب، وحبينا نعرف عن مدارس جمعية المشاريع. ونحن عنا بالشمال عنا 11 مؤسسة متوزعين على كل مناطق الشمال. اوكي، وبنفس الوقت عاملين مسابقة ثقافية منعرف الناس عن بعض المعلومات الدينية.
8: مروة درويش مسؤولة مشروع اي بوك كان هيلب. مشروعي عبارة عن مكتبة، هي جزء خيري وجزء بزنس، جزء بيروح لمساعدة الناس وجزء ثقافي.
9: نحن اليوم عم نثبت انه موجودين بقلب طرابلس بين اهلنا واحبائنا اللي هن يمكن نختلف معهم بكتير امور، بس نحن اهل ومنحبهم وهن مستقبلينا، وهيدا هو هدف المشاركة، انه نحن بكامل حريتنا موجودين بطرابلس وعم نشارك رسالة الانجيل مع الناس.
0: وتكون الأنشطة المواكبة كلها تؤكد على إدانة العدوان، على محاكاة الوضع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين. النشاط الوحيد اللي بيجمعنا هو الثقافة. نحن نعرف في انقسام سياسي عمودي كبير بالبلد، ما بتقدر تجمع هذه المكونات إلا تحت عنوان الثقافة، من هون كمان مشروعنا.
10: أيها السيدات والسادة، أبناء طرابلس الغالية وأهل الثقافة والأدب، نعم إنه يوم السبت 25 من نيسان عام 2026، نعم إنه اليوم الموعود الذي يثبت فيه النبض طرابلسيا لبنانيا وإنسانيا، أن الحياة أقوى من الموت، وأن الكلمة أقوى من الرصاصة، وأن الكتاب يبقى شاهداً على حضارة لا تقهر تحت سماء لا تزال ترتجف من رشفة الطائرات، وعلى أرض لا تزال تدمع على أبنائها، في زمن جرحت فيه الحرب جسد الوطن وسالت فيه دماء الأبرياء واهتزت فيه أركان الأمن والاقتصادي. في هذا الزمن الصعب تفتح قاعات الرابطة الثقافية في طرابلس أبوابها شامخة كأرزات لبنان لتستقبل معرض الكتاب 52. أيها الحضور الكريم، لقد أصرت إدارة الرابطة الثقافية وهي على يقين بأن الثقافة ليست ترفاً بل ضرورة كالماء والهواء على إقامة هذا المعرض على الرغم من كل شيء. على الرغم من الأنين الذي يملأ البيوت والدمع الذي لا يجف والجراح التي لا تندمل، على الرغم من الأزمة التي أثقلت كاهل الجميع والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تركت في قلوبنا رماداً وفي أرضنا خراباً. وإلى كل من قال ليس وقت ثقافتي، أقولها بكل ثقة، إن أوقات الحروب هي أحوج ما نكون فيها إلى الثقافة. فالكتاب يعلمنا إن أوقات الحروب هي أحوج ما نكون فيها إلى الثقافة. فالكتاب يعلمنا أن الدنيا مرت بأظلم العصور لكن الإنسانية لم تمت. والقصيدة تعلمنا أن هناك جمالاً لا تقتله القنابل، والرواية تذكرنا أن الحب يبقى رغم كل الخراب. إن افتتاح هذا المعرض اليوم هو رسالة إلى العالم أن لبنان يقرأ ولن توقف قراءته حرب أو أزمة، ولن يسكت قلامها رصاص أو ظلم، وأن الثقافة في بلاد الأرز شمس لا تغيب ونبع لا ينضب ومنارة لا تنطفئ. إلى الرواد والزوار، أنتم اليوم بحضوركم تصنعون تاريخا جديدا. أنتم تقولون للعالم نعم إن بيوتنا تهتز لكن عقولنا لا تهتز، نعم إن أرزاقنا ضاقت لكن آفاقنا تتسع، نعم إن أطفالنا يخافون من الطائرات لكنهم يفرحون بالكتب. هذا هو لبنان الذي لن تهز.
0: أسعد الله أوقاتكم، كل خير. أصحاب السماحة والسيادة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة وممثليهم، سعادة محافظة الشمال، سعادة القائمقاميين، سعادة المدراء العامين، السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات البلدية والحزبية والاختيارية والنقابية، السادة ممثلي رؤساء الجامعات الخاصة ومدراء كليات الجامعة اللبنانية، السادة ممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والكشفية والرياضية والإعلامية، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح معرض الكتاب السنوي 52 في الرابطة الثقافية في طرابلس. هذا الحدث العريق الذي شكل على مدى عقود مساحة حية للعلم والمعرفة وملتقى للأدباء والمفكرين والطلاب وكل عشاق الكلمة الحرة ونافذة مشرعة على الفكر والإبداع. أيها الأخوة الأعزاء، نلتقي اليوم في ظرف استثنائي تمر به بلادنا، حيث يواجه لبنان تحديات جساما نتيجة العدوان المستمر وما يخلفه من دمار ومعاناة إنسانية قاسية تطال أبناء شعبنا ومقدرات وطننا. ومن هذا المنبر الطرابلسي نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الدائم، ونؤكد تمسكنا بحق لبنان في الأمن والسيادة والاستقرار ووقوفنا إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المعرض في ظل هذه التحديات ليس مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو موقف وطني وثقافي بامتياز، ورسالة واضحة بأن الثقافة لا تهزم وأن الكلمة أقوى من كل محاولات القهر والإلغاء، حيث يتحول الكتاب إلى أداة وعي ومنبر حر وسلاح حضاري في مواجهة الجهل والتطرف والانهيار. وفي هذا السياق تأتي الأنشطة الثقافية والفكرية المواكبة للمعرض لتكون انعكاساً حقيقياً لنبض الشارع اللبناني استدور في فلك إدانة العدوان والتأكيد على التضامن الوطني ودعم المواطنين في مواجهة الأزمات المتلاحقة، كما تسعى هذه الفعاليات إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله من خلال تسليط الضوء على معاناة الناس اليومية والتحديات التي يواجهونها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفتح مساحة للحوار المسؤول والبناء الذي يساهم في بلورة رؤى وحلول تخدم المجتمع. أيها الحضور الكريم، من هذا المنبر العروبي والوطني الأصيل نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية ورموزها باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الوطن وصون استقراره وحماية سيادته، وفي الوقت نفسه نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونعتبره خروجا عن ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية والدينية والأخلاقية وانحرافا عن مسار العدالة والحق. ونشدد على أن الثقافة الواعية والملتزمة تبقى في طليعة المواجهة الفكرية دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيها الحضور العزيز، إن الرابطة الثقافية في طرابلس وهي تواصل مسيرتها تؤكد التزامها برسالتها الثقافية والوطنية والعربية، إيمانا منها بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة ملحة، وأن الحفاظ على هذا الدور هو جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن هوية لبنان الحضارية وعن دوره التاريخي كمنارة للفكر والتنوع والانفتاح. ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه تحية تقدير وامتنان لكل المشاركين والكتاب والمثقفين والداعمين الذين أصروا على الحضور والمساهمة والمشاركة رغم كل الظروف، كما نحيي أهلنا الصامدين الذين يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة الحية أقوى من كل الأزمات. ختاما، أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب السنوي، على أمل أن يبقى هذا الحدث مساحة نور وأمل ومنبرا للكلمة الحرة ومنطلقا نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.
11: أيها الحفل الكريم، نلتقي اليوم في طرابلس لنطلق فعاليات معرض الكتاب السنوي 52، ونحن إزاء ذلك لسنا هنا لنفتتح معرضا للكتاب فحسب، بل لنعلن انتصار إرادة الحياة، بل وانتصار لغة الفكر والثقافة على أصوات الحرب والدمار. فإذا كانت لقاءاتنا في دورات سابقة حملت عناوين متعددة، فإن للقائنا اليوم هنا عنوان واحد هو كسر لحصار اليأس الذي فرضته ظروف العدوان على لبنان وظروف الحرب القاسية التي مر بها وطننا الحبيب جراء الحرب الإسرائيلية عليه. وهنا لا يسعنا إلا أن ندعو بالرحمة للشهداء كما وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. أيها الأحباء، إن تنظيم هذا المعرض في هذه الدورة تحديدا ليس مجرد طقس سنوي، بل هو فعل صمود وتحد وإيمان برسالة لبنان ودوره الثقافي ودور مدينة طرابلس تحديدا. وما كان ذلك ليكون لولا إصرار الرابطة الثقافية ممثلة برئيسها الأستاذ رامز الفري، وما كان ذلك ليكون لولا إصرار الرابطة الثقافية برئاسة الأستاذ رامز الفري على إقامة هذا الحدث رغم دوي الانفجارات التي لم توفر شبر واحد من الجغرافيا اللبنانية، ورغم أزمة التهجير القسري وأزمة النزوح. ولا يسعنا هنا وفي حضور فعاليات مدينة طرابلس إلا أن نشيد باستقبال أهل هذه المدينة للنازحين واحتضانهم اليوم كما في السابق، وفاء لإرث طرابلس الوطني والتاريخي باحتضان جميع القضايا الوطنية والعربية والإنسانية المحقة، وفي طليعتها بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. نحن اليوم أمام واقع جديد يفرضه المسار السياسي وقرار الحكومة اللبنانية بالتوجه نحو المفاوضات مع العدو، وهو مسار يضع لبنان أمام منعطف تاريخي يتطلب منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية. السيدات والسادة، إن التفاوض كأداة لإدارة الصراع وحفظ الحقوق في الأرض وفي البحر والجو وفي استعادة الأسرى، ومن ضمن مبادرة السلام العربية التي أقرت في لبنان وفي بيروت تحديدا عام 2002، لا يمكنه أن ينفصل عن تاريخنا وعن ثوابتنا الوطنية، بل ودورنا الفكري والثقافي في المنطقة. فالدبلوماسية الناجحة تحتاج إلى جبهة داخلية متماسكة وعقل نقدي لا يوفره إلا المثقفون والكتاب وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر. من هنا تبرز مسؤوليتكم، مسؤولية أهل الفكر والثقافة، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي والمنتديات الفكرية والثقافية، لكونهم جميعا صمام الأمان في قراءة هذا الواقع الجديد وفي رسم خريطة طريق بهدف تحويل الألم والدمار الذي خلفته الحرب وخلفه العدوان إلى طاقة إيجابية، إلى طاقة إبداعية تحافظ على الحقوق والثوابت وتعيد بناء الإنسان قبل الحجر. ختاما، من هنا من قلب طرابلس التي لم تتخلى يوما عن دورها كحاضنة للقضايا العربية، أعيد وأكرر، ولا سيما القضية الفلسطينية، نؤكد في وزارة الثقافة أننا سنبقى الداعم الأول لكل نبض ولكل حراك ثقافي معرفي تنويري. فالمعرض اليوم هو مساحة للحوار وللتلاقي وللنقد وللبحث عن لبنان الغد الذي نريده وطنا للحرية وللتنوع وللكرامة الإنسانية. كل التحية لجميع من ساهم وشارك في إنجاح هذا الحدث الثقافي. تمنياتي لكم بالتوفيق. عشتم وعشتم.

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عن قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله احنا عم نشارك بهالمسيرة، ترجمنا فرحتنا اللي ناطرين على زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أهلا وسهلا فيكم. يعني حقيقة أنا اليوم أنا فخور جدا كرئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان اليوم النشاط الاستثنائي اللي انعمل ببلدية المحمرة، ونادرا ما بلديات تقوم بهيك نشاطات. يعني نحن تعودنا كبلدية نقوم فيما يتعلق بالمتطلبات البلدية من أعمال إنمائية اللي هي بتدخل بكل القطاعات، أما اليوم حقيقة هذا النطاق الفني اللي هو المجموعة والسلة من الشعراء يجتمعوا بقاعة بلدية المحمرة، كانت حقيقة يعني لقيت نفسي أمام مكان إنه نحن فعلا بحاجة ماسة لتفعيل حقيقة دور هؤلاء الشعراء يلي يجسدون التاريخ العربي من الجاهلية لغاية اليوم. هو فعلا هذا الشعر العربي اللي هو حقيقة كانت المراحل بلش يضعف فيها، وهو كان تعبير عن كل الشخصيات وعن حالات وعن حروب وعن التغني وعن كل الاشياء. يعني كان يختصر هذا الشعر. اليوم ببلدية المحمرة رأيت هذا الشيء وحبيت اني نشجعه، وحقيقة الفكرة انه نحن ببدايتها بس كمان استغربت النشاط تبعه انه كان في لانه نجاح كتير كبير وكان في تفاعل له من الجمهور اللي موجود. لذلك نحن كبلديات، نحن يمكن كبلدية المحمرة هي من البلديات اللي هي مدخل لمحافظة عكار يلي تصل إلى الطريق العام، تصل إلى الدول العربية والدول الأوروبية من بيمروا ببلدية بمنطقة بلدة المحمرة. بقى هذه البلدة اليوم دخل إلى حقيقة كان الشعر، إن شاء الله يمتد وإن شاء الله نتواصل بهذا العمل لحتى نشجع وتكون البلدية هي بس ما تشتغل بس إنماء، تشتغل على الثقافة وعلى الفن وعلى كل المجالات يلي بيحتاج لها الإنسان ومجتمعاتنا وثقافاتنا والبيئة تبعتنا.
1: نرحب بالحضور الكريم فردا فردا، كل في مقامه ومقاله في هذا الفرح الثقافي الكبير. وأخص بالذكر ممثل الرابطة الثقافية الدكتور رامي سفري السيد إبراهيم الطواجي، وممثل نقابة الممثلين الأستاذ كمال بيك المصري، ودكتور فراس أمانة الله والشاعر محمد العلي. نحن اليوم في بلدية المحمرة تحت عنوان الثقافة في عكار تجمعنا، بين نخبة من كبار الشعراء والشخصيات الثقافية والاجتماعية لنحيي أمسية شعرية ثقافية تجمع بين الفن والأصالة والكلمة الراقية. هذا الحفل مع الكلمة مع رئيس البلدية عبد المنعم عثمان.
2: أولا نرحب بالحضور رؤساء البلديات بحضرة الفنانين الكبار الذين اليوم نحن فخورين باستضافتهم في عكار من بوابتها المحمرة. هذه المحافظة التي تضم بخضارها في بحرها في جبالها بثرواتها الكبرى اليوم تستضيف سلة من الفنانين، وهذه النشاطات قليلا ما نهتم بها ببلداتنا ومناطقنا وخاصة البلديات، لأن نشاطاتنا تقوم وأعمالنا ومهماتنا هي على الأمور التي تعنى بها من نظافة عامة بنية تحتية. واليوم حقيقة فخورين جدا أنه نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة في نشاطاتنا وفي عملنا بتجسيد هذه اللغة، لغة الدار التي ابتدأت من عصر الجاهلية وصولا إلى يومنا هذا مرورا بالأصول والتطورات الإسلامية. والأدب من عصر الجاهلية هو ينقل صورة لعشيقته، محبة البحر، محبة الجغرافيا، كانت حقيقة تجسد هذه المعاني من خلال الشعر، وقليلة من اللغات العالم التي تحمل هذه الصفات والثقافات. لذلك اليوم هؤلاء السلة من الشعراء والتي نحن اليوم فخورين بوجودهم في بلدنا، نشعر فعلا أننا نقوم بمهمة كنا نذهل عنها. من خلال الأحداث التي نعيشها والانهيارات الاقتصادية نهتم بالأشياء الأساسية ونسينا وتجاهلنا، وخاصة أجيالنا خلال هذه التكنولوجيا اللي نحن عايشين فيها تجاهلت هذا الشعر وهذه الفن وهذه لغة الدار وهذه لغة القرآن وهذه لغة السنة وهذه لغة أهل الجنة. لذلك نحن اليوم في هذه الأمسية الشعرية التي يترجمها البعض وهي إنها تكون يمكن شيء رفاهي، لا، هذا شيء أساسي يجب علينا أن نهتم به ونعلمه لأجيالنا حتى نستمر وتستمر هذه اللغة والثقافة وهذا الشعب الذي يحمل هذه الثقافة واللغة والدين. أهلا وسهلا بكم، وأنا بهذه المناسبة حقيقة ممكن تسمحوا لي في بيت شعر هو يمكن من سطرين من بعد. أخلص لوجه الله دعك من البشر، إن الحياة قصيرة لا مستقر، لا تنظر شكرا على الإحسان أو تطلب وفاء من لئيم كالغدر، إن التقي مخلد في جنة والمجرم الغدار يسلك في سفر.
1: مع كلمة الأديب باسم أسعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل لقانا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس البلدية، بلدية المحمرة وأهلها على كرم الضيافة، والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي رأى النور، وخاصة المخرج لؤي النجيب على ما بذل من جهد جبار للوصول إلى ما نحن عليه، والشكر أيضا إلى جمهورنا الكريم.
4: ولا ورقة، مع أنه بكتب والشعراء الحمد لله رب العالمين بيستوحوا من اللي بكتبوا وبلشوا بيحكوا أفكار كثير. أنا جيت من اليوم، أنا يوم جاي رجل صار فوق 60 ضرب الشيب، عندي 5 أولاد معلمهم مخلصت من كل التعليم وقاعدين بلا شغل. ليش؟ شو السبب؟ مين المسؤول؟ كل ما بتقول لواحد بيقول لك أنا ما بدهم، مين اللي ما بدهم؟ ما حدا بيعرف. كل الطوائف، كل المحلات، محل ما بتروحوا كله بيقول لك ما بدهم يشتغل، مين ما بده يشتغل؟ ما حدا بيقول، شو السبب؟ ما بعرف. فأنا فكرت كثير وقلت يا بنوك لازم برم على شيء. طلعت براسي فكرة الأنهر الاصطناعية. مي عم تنهدر، مي عم تروح على البحر، مي
5: كما بدأنا في النشيد الوطني، وسبقني الأخ العزيز إلى ما تحدث من الجيش اللبناني وعن وطننا، فأبدأ بهذه القصيدة بهذا الشعر بهذا الكلام الحلو أكيد نظم للشاعر محمد. أنا لبنان ولبنان أنا، يا وطني نحن رجال، شو ما قلت بحلالك من نار ونور رسمت جبالك، أرضك علمك عدة أجيالك، ترابك أغلى من المرجان، ونحن رجالك يا لبنان. على عهدك نحن جينا، على عهدك نحن ربينا، ولبنان بيعمل ويدبر فينا، ولما الواجب بنادينا الساحات بتكبر فيك وفينا، نحن رجالك يا لبنان، نحن رجالك يا لبنان. جيش اللبناني يسلم إيديك، قلبي وروحي كلنا الليل عمل لبنان بإيديك، عمل تنعلي البنيان، ونحن رجالك يا لبنان، ونحن رجالك يا لبنان. من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، ومن سهلك حتى جبالك كل بيشهد لك انت الغالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدله عالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدله عالي، ترابك مالي ورسمالي، وارزك بيدله عالي، غالي يا وطني. شكرا لروحنا بهالاوطان. وهلا بحب اقول من نظر كمان ايضا مسيره حياه. الوقت يمضي والحياة قطار، قطار لمن له الأقدار، والكل منا مسافر، من الذي بالرجل قد يختار؟ لا أحد.
6: حدا شرفنا اليوم وقطع مسافة ليسمع، تمشي بعيدا، وقطع مسافة ليسمعنا، شرف كتير كبير وجودي بيناتكم. كلنا منعرف هيك مناسبات بعكار بتكبر بأشخاص مثلكم، شو ما عملنا عكار بضل بدها وبدها فت خبز كتير. شكر كتير كبير لرئيس بلدية محمد على الأستاذ عبد المنعم عثمان على استضافته الحلوة، وشكر للأستاذ أبو محمد أبو علام، هو اللي كان سبب هيدي الفكرة العظيمة يلي كنا مجموعين فيها هلأ. في عكار حيث الجرح مفتوح على السنين، وحيث الصبر يسكن قلب هذا التراب الحزين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والواجب علينا أن نشكر مقدما رئيس بلدية المحمرة الحاج عبد المنعم عثمان، لما قدم لنا وسهل لنا هذه الأمسية الجميلة. والشكر موصول أيضا للزملاء المخرج دعي النجيب والأستاذة زميلة الشاعرة إسراء الشعار، ونشكر أيضا الحضور الكريم كل بصفته من شعراء أساتذة ومحامين وأدباء وشخصيات اجتماعية. الشكر للجميع، اهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه المباركه، اهلا وسهلا.
8: حضور الكرام، مسا الشعر والشعار، مساكن من الجنوب لعكار. ليست المناصب وحدها من تصنع الرجال، بل ما يتركونه في قلوب الناس من اثر، وما يزرعونه من امل، وما يقدمونه لأهلهم من تعب صادق، وما يزرعونه من أمل، ولا ينتظرون تصفيقا ولا فناء.
9: اسمها كحديقة غناء، فهي التي رفعت بها راياتنا حتى لمسنا أنجم الجوزاء. بحروفها قال الإله كلامه، بحروفها قال الإله كلامه، فاقرأ أنارت ظلمة الأرجاء. لغتي كأنفاس التي أحيا بها، لغتي عطاء فاق كل عطاء.

0: منكم بين هاي الوجوه الطيبه اهل الكرم والاصاله. ان بدنا نقوله عند البعض بلبنان اختار لغه الحرب والخراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، المقامات والمقامات المتشابكة في عقار الأبية، أصحاب المعالي والسعادة والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والبلدية في محفظ الألقاب والأسماء والمقامات الرفيعة والمحفوظة في القلب لكل منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني.
2: بدي اعتذر من جمهور المحمر.
3: الف بتنهار.
2: وارجع انا دغري على الدار. يمكن ورائي عند القهوجي راجع اساله يا مختار. اعتذر منك رائي نجيب. بكره جايه ايام كتار. كون انا استجمعت افكاري ونقلت من الشارع اخبار. هيك بيكتب الشاعر الشعبي حروفه مشلوطة بالنار. هلا رح اقول بخاطركم، رح بدي اقدم لكم اعتذار، بدي روح دور.
0: بختام الامسيه الشعريه لليوم بدنا نشكر كل الاعلاميين وعلى رأسهم موقع الوفاق لتغطيته هيدا الحدث ومنارة الفن كمان. ما بدي انسى حدا. وبدنا نشكر المخرج لؤي النجيب يلي دايما هيك معودنا على نشاطاته الحلوه.

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك، طيري لها عقلها طبخة الفواريخ وكروش، وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودرو فروزن بطرابلس، وهن انتر ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك، طبخين لك الطبخات خالصين، كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة، اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك، في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك، دبس الرمان ولبن معزة، وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك، وعد

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزغرفة والإتقان، فهو من الرخام المزغرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحيي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلس.
1: هدفنا ما نخلي شي على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد بفولو FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شي كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة. قرارات تتخذ في الخفاء وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين. أحداث نراها كل يوم وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال. قريبا خارطة الطريق.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، من أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي نحن معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء بيتم على مسرح الرابطة السقفي، وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 16 1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا.
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلعوا حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا، شيء بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جدا بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعا زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جدا جدا جدا، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: أنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

0: في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح. يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين فتوى أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا بنعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سمحت الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسة للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمنوا الحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة سنابل النور ومن جامعة الحميدي مع شيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس الشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان امتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني. بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم بيدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وأنت طلعت يعني المركز الأول بلبنان. وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس والشمال.
0: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس والشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية، عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية كشافة الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
3: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس الشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس الشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: كتار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعدت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثي، رح اختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخياً هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيراً ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حالياً طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط وتزداد فقراً. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية.

النجاح وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس. إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملاجئ.

القسم الثاني تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضي تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل.

لآليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال. جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة. بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية. وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة. تشغيل معمل فرز النفايات. رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج. إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار. إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها. متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي. متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

الرابع، تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث: العمران والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتزفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع ترقيم الأبنية والشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانياً، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل، نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية. تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم تأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب. لا ليكا لسا ما شفتها. طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرقاتا بحرة سوقة مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما تراودس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: انخفض معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدولار.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: البحر ممددا على
4: شارع الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافق على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعا استراتيجيا متميزا كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي، وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك

إنهم سألوك عن غريم لك أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة ينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما. في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا لغتك العربية.

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتذر ده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريع، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فسادا. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قرارا بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولا إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسي الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطارا واحدا يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديرا عاما يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلا؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعا لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتسمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في ثلج وروح والصفاء الإنساني وعمق المعنى.

0: يا شعب لبنان العظيم.
1: هنبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
2: انتصار كبير بس العالم.
3: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منه على طلوع.
4: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريباً، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصاً من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات، وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صديق عارف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال الفترة الزمنية الطويلة رفيق كان جد خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تيدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو اساس الارتست، يعني اللي العالم بيقدروا كتير. وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان بتذكر اول مره يمكن كان عنده معرض ببيت الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول. ولا اول سنه جامعه يمكن من عمر 18 لعمر 20 في رسومات عامله. فهو كان عاضر، كان اول مره بقى هو كان عاضر، اول كان تجارب لان ففي كان تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايماً عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بيضل في شيء عم بيزيد، بيضل في شيء عم يكبر، وبدي دايماً حسن على اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديداً، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهالمدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي،
2: خالة،
3: ستة،
2: بي،
4: رفيقتي،
1: زميلي بالشغل،
5: أمي،
6: ابني
3: بالبيت، ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
5: يمكن عند الجيران،
1: بالدكان،
2: ما بيعرف وين،
6: بالشغل،
2: يمكن هي وعم تشتري غراض،
1: بالمطعم.
2: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
7: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
8: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
9: لبنان؟
8: يلا خذ بس. يلا واحد الحمد لله زمتنا. لك نحن وين؟ نحن بجوف الأرض.
9: جوف الأرض؟
8: هي ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة واتدخلت.
9: وهيك رح تكون كل اللحظة.
8: بعد ما شفت شيء.
9: تبي صخرة؟ لك شو حلو الموجة؟
8: تبي ما تطلع هوا، تصير فيها غازية.
7: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
8: هلأ شو؟ هلأ خلاص.
9: ايه؟
8: استجمام؟
9: لا،
8: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل،
9: تبلبل،
8: تململ،
9: تبلبل،
8: تبلبل، تبلبل، تبلبل.
9: شو هيدا؟ شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
8: ليك ريحتك شو حلوة؟
9: بحياتك قرب وشم.
8: ليك فعم يتلمع تلميع؟
9: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
8: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
9: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
8: شو داخل فيها مرطينا؟
7: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
4: أنا بالحنفية،
5: تعال هون، هون حلو كتير.
4: ليه أنت وين؟
5: أنا بمحل أبيض، أبيض وحلو كتير.
10: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم. كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال. يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه، فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين الصيد الحابل والصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدت بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل.

0: فيني اسحاب مسؤولياتي. حاطط 500,000 بالبنك ما فيني اسحاب مسؤولياتي. كيف يعني؟ عشو بدي وطي صوتي وانا مش قادر اسحاب مسؤولياتي؟ معقول يعني؟
1: ولا عم فجأة عم يصير.
0: يلا رجعوا. أنا بدي مصرياتي إذا سمحتوا.
1: ميرا شو في؟
2: إيه صار كفارة ولا؟
1: يك أستاذ أحمد كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا
3: بتقدر
1: يك مين زعلنا إياه؟ لا أستاذ أحمد سمعونا
0: عم نلو ما عم يعني
1: ولو يا أستاذ مقبول هذا الحكي أبدا. في أستاذ أحمد قلي لي
3: ما أنا وولادي بنسجلهم اثنين برا
1: جينا نسحب المصاري.
0: عم بتقول لي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل. شو بدك هلا؟
3: بدي مصرياتي.
1: طيب ولا؟
3: سجل هالولاد
1: محلول. ميرا اعملوا تشيك بنك نوت بسرعة يلا.
3: هيدا
1: تشيك بنك نوت تاخده وتصرفه وين ما بدك.
3: وين بدي اصرفه
1: يعني؟ يعني بالبنك.
3: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك. فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك.
3: استاذ يا انا ما بفهم عليك يا ما بعرف.
1: انت شو بدك؟
3: طب ما قول مبلغ هلا
1: يا اخي. وانا بنعرف يا اخي.

0: لا لا احنا هنسجل الاولاد بالمناهج.
1: خلاص انا متعب بكره، انت تعب بكره ايه؟ خلاص الاسبوع الجاي بكون مظبط الاخبار، ما تقلق. يلا. الله يعزك ويجيب
2: المولد.
0: هون اتفقنا.
3: شكرا.
1: ماشي.
0: تقولين انا هعمر الاسبوع الجاي اذا قدر. ماشي. يلا. انتوا لا تاخذونا يلا يعطيكم العافيه.

0: نوزع وجبات سخنة.
1: استاذ وليد الله يرضى عليك كتر الخطر. ما هي وليد عمي عمي حمودي كثير
0: ما
1: تعتل
0: ما هي وليد انا وسعدي.

0: شوفي ليه وقفت.
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيرة وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بيخوف. ليش هالزهرة كترانة بين الشباب وبالبلد؟
2: لأيمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
3: لأيمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لأيمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
4: جمعية أمن نور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتواجهوا لإلها الشباب المدمن.
5: أنا أتعاطى إذن أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
4: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. ملشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
5: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
4: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
5: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكم لتخلصوا من مشكلة الإدمان.
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة.
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
3: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك بأخطائي بحسناتي. No one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية، يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية، وما يحسبهاش، يعتقد إن هي مرحلة أو نزوة أو إعجاب أو حاجة بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص إعجاب بسيطة أو حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فإمتى دي القاعدة اللي إحنا المفروض الحقيقة كلنا نعرفها شوية.
2: الكلمة بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن أتصور إنه بني آدم بيعيش حياته كلها متصور إنه لقى القطعة دي أو المرأة ومحظوظ قوي، وأنا ما أعرفش حد محظوظ.

0: حد يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل الوعي بزيادة.
1: يعني عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: الحب حقيقي بقى.
4: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
5: أشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: صباح الخير، اطيب كبية سحلب من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا يلي بديار هالكل.

0: انا بره مينا متعود كل يوم ده مينا ابدا ابدا
1: قالك طيبين فينا بخير فيش مش في احلى من مينا اولاد مينا في شباب مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر من مينا اولاد مينا وهذه هي الشغله الوحيده يعني الحلو اولاد مينا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف النار قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا، بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى، بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

في ذكراك أتذكر وعدا لي قد كتبته؟ أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء؟ تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح، أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة في كل ساعة، نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد، وأنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب اف ام تقدم
1: انا فلسطين حابه احكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا ام.
4: انا ناديتك كتير.
5: فلسطين ما شاء الله.
6: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني، برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين، فلسطين، ونتوقف في قطر، في قطر، ومنها إلى كل العالم.

0: انت جماعة جور.
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك. حي الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. قديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيك العافية. وين ما بكيت.

0: قبل ما ودعك يما حابب كل إشي.
1: قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير وإلى اللقاء إن شاء الله بنلاقيك بسرعة.
6: أنا بحب فلسطين.
4: حابة إنك ما تودعيني. ما رح أودعك، أنت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني
9: مشوار فلسطيني
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني.
9: مشوار فلسطيني
10: ننطلق فيه من فلسطين
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم
9: كل العالم
10: كل العالم
9: كل العالم. مشوار فلسطيني
10: مشوار فلسطيني يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف
9: بتوقيت القدس الشريف. مشوار فلسطيني.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل 2 لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر. هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371-072.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟
14: ومين قال انهن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
15: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
16: وبيصير الوجع لجواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
15: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال، نتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
1: مدرسة يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل اكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
17: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلمات.
15: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة الموضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس، وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا، أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أن فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان، غير أنه الكل بيعرف تصنيفها، عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها وما عم تلاقي اللي بدها إياه بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح تتنوع القوالب الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية واليومية اللي عم بعيشها المواطن اللبناني. جزء من القوالب الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية، اجتماعية، تربوية. جزء من البرامج أيضاً حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقالب تلفزيوني محترف، البعد الأساسي فيه هو التفاعل والتواصل.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات الأخبار وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام، للأسف الشديد يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا، بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول إنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و 50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئيا لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا حأتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثل هالمنصة الإبداعية الاحترافية، إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
0: بدي وجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع، إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان. المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدر أنه تدعم استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضاً نأمن استمرارية لها البرامج وأيضاً تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهذا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تزيح. في حال كنت بالتخت، حمي راسك بالمخدة وانطر تخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعد عن الشبابيك والإزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق وما تدقر شرايط الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن الشبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة. لهيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله. عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة. وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتابع لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكثر نعمل بطولات مثل هيدي أكثر. فأنا صراحة كثير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة رياضة الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد بنتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قدنا فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون إحنا وياهم إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة.
5: إحياءً لشعائر الإسلام واستناناً بسنة نبينا العدنان في ليالي العشر المباركات، تعود شوارعنا لتصدح بالتكبير في مشهد يملأ القلوب إيماناً. جمعية كشافة الإيمان الإسلامية تنظم مسيرة تكبير انطلقت من المسجد المنصوري الكبير وجابت مختلف شوارع المدينة، حيث رفع الكشافة المشاعل والرايات الإسلامية وصدحت حناجرهم بالتكبير.
6: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
7: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحياء العشر الأوائل من ذي الحجة بالإكثار من التكبير والتحليل والتهميد، قامت جمعية كشافة الإيمان الإسلامية بمسيرة تكبير جابت شوارع مدينة طرابلس.
8: يعني هذه مناسبة كريمة تظهر فيها طرابلس وأبناء طرابلس هويتها الحقيقية، هويتها الإسلامية، هويتها الثقافية، ونحن نعتز بهذه المشاهد وندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد أمنها وأمانها وشبابها وأجيالها.
9: في هذه الأمسية المباركة نحن جئنا لنحيي شعيرة من شعائر الدين في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي كان يكبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
10: جينا من عكار اليوم لحتى نشارك في هذه المسيرة، مسيرة التكبير إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
11: هذه أيام فضيلة إن شاء الله تعالى، الله يجعله خير على الأمة الإسلامية بالنصر والتمكين.
6: لا إله إلا الله وحده

0: وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده.
1: لموقع الفيحاء ربيع الم

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة من طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: بولور هامانك نيرون منك بولورس غهاباك بين دونيرون جامانات يف إرار بشنورافورين نايف إنشوچه رمضانين دونيرون نايف غايتسيلين إرار بشنورافورين إرار
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه. فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بداكي مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعبها الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد، يتجسد يومياً بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

0: تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه، أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس وخاصة في لبنان بسرعة بديهة الزجلين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي، وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اثنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرد أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خذ عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا هلا سعيد، هلا سعيد
2: يا معلم،
1: خلص عندنا هون هون هون، لا من عند المعارض لعندي هون، تمام، نحط له هون الكراسي والطاولات نفرتون هون، بناخذ لك احلى شغله، طلع ها مشان نكون احنا تمام، ما في شيء بنعمل. واحد اثنين ثلاثة ونص،
2: ايوه،
1: من الحيط لهون ومن المعرض لعند هيدي هون،
2: اوه تمام،
1: هلا عندنا اربع خمس طاولات مش 30 40 كرسي؟
2: بس اقول لك ما فيش حدا علينا.
1: انا ابو طه من دجه.
2: خلص
1: لكن مع ابو طه انت انا القصه كلها هون.
2: لكن انا بروح بشوف ابو محمد انا.
1: لك روح شوف ابو محمد نزل بقى البضاعه.
2: يلا يلا
1: بس هي جمانتها بعد شوي. ها ابو طه من دجه يجي قال ليه؟ انت قلنا هيك شمسيه من هون هيك. اوه تمام تمام شمسيه هيك وشمسيه هيك. اه فخامه ان شاء الله ابو طه. هلا هلا ابو نبيل.
2: هلا تبل مثل المجنون. شوفي
1: هون بدي اعمل كافيتيريا لالي هون.
2: شو كافيتيريا
1: من هون؟ لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك 3 امتار ونص.
2: وقف حكيني كلمه.
1: نعم نعم.
2: شو كافيتيريا ولسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دولة شيلتهم؟
1: تشيلهم؟ لا انا شو دخلني انا؟
2: مش مجنون انت؟
1: لا انا ابو طه.
2: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
1: لك انا ابو طه بتعرف شو معناتها ابو طه يعني؟ أه. المنطقه دي كلها خلص هون انا مسيطر عليها.
2: لك يا ابو طه
1: ما انا فضولي على قلي.
2: ابو طه لا انا نعم. صاحبك وعم انصحك شو بدك هالشغله؟
1: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق.
2: شو استرزق بس استرزق ليش بك شيء انت؟
1: يا ابو نبيل حضرتك هيك بتضيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله
2: وهون. فهم علي فهم علي.
1: نعم
2: انت
1: نعم.
2: عم تبنوا غلط. هل تعلى عم تعملوا شو غلط؟
1: لا حبيبي
2: غلط
1: كمل الصح. انا عم بعمل
2: هلا
1: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش.
2: طب عمرك انت كل ما كنت لعيب شو باخر يوم عم تلامن علي
1: يا اخي؟ ما عم بتلامن عليك يا اخي بدي اعيش لاكلكم بالطيب
2: يا اخي. عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم
1: بعملك. لا من املك ادي املك املك عمي ولا ما املك عمي؟
2: ان شاء الله بكره بدك تحصل لك غريب كمان. انا
1: اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوميه.
2: لا ولا
1: ما في اجار كرسي لعيد المنطقة. أنا عي وعي أجار كرسي 30,000
2: لعيد المنطقة للشعب للشعب للعالم.
1: أنا مني شعب؟
2: لك ايه بس انا شعب. هلا انا جاي اتقرج على البحر.
1: اتقرج مين مسكك؟ انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر. مالي علاقه مالي علاقه. بس اذا توقف هونك بتعمل صوري.
2: ليك انا
1: مالي علاقه.
2: انا بريت زبتي انتبه. انا بريت زبتي
1: ماشي. استرزق ابو نبيل استرزق استرزق ابو نبيل.
2: روح يا بنيح
1: ما تنقلي بس احط الكراسي رجع تعا دفعني. اذا بدك تمرق من هونك بتعمل صوري ابو نبيل.
2: خلاص انت نسيت الصحبه نسيت الخبز والملح البي. وينك نسيته؟
1: اخي موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي. بس مرات رزقي بس مرات رزقي
2: يرضاي عليك. وقف يا المصلحه بلا
1: يا اخي. ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معي خلينا نشتغل.
2: بتقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك. يلا
1: ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك.
3: لك فين؟ ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
4: لك رح احنا
3: كمان
4: لك شو لك
3: صاحبك ابو طه
4: شو
3: اجي
4: اجي اجي الدوريه بدهم يشيلوا البسطه.
3: ايه
4: تعرفوا انت
3: شو بعرفهم بركض بقى عم تخلع على
4: وياه. ما حدا بيشيلها وعم وهو الدنيا كله ما حدا بدنا حدا يشيلها. فجأة طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيلها. وعلى ما عرفت انا كيف انفذت يا زلمه.
3: فوت عم فوت فوت عود عود عود عود عود بعدين.
4: ايه
3: بعدين شو صار؟
4: ما بعرف ما بعرف.
3: وينه هلا وينه هو؟
4: تركتوا حقنام نزلين قتلوا. ماني عارف كيف بدي اعمل له.
3: بس انت شو بعمل؟
4: حاولت بعدهم ما قدرت تتراكموا علي.
3: تكوني هربت منه هريبة.
4: لا لا لا انا اهرب واترك معلم ضهر وراك.
3: شو بنعمل هلا؟ روح لعنده ما بعرف
4: ما بعرف ما بعرف شو بدنا نعمل.
3: قوم يا عمي الله شوف شو
4: بدنا نعمل.
3: قوم مشي
4: فوت
3: آه.
4: فوت
3: آه.
4: سلمتي سلمتي
3: معاك تركت
4: وهربت.
3: والله ما تركت وهربت. بدنا نجيب لازم نجيب عالم تساعدنا له.
4: عالم عالم
3: معقول يعني انك رح حالك؟ لك شو قصتك انت؟ فهمني شو قصتك
4: يا ابو نبيل. قصتي يا ابو نبيل. قعدنا شفت انت.
3: ولك ما قلت لك انا ما قلت لك شو بدك بهالشغله؟ وانت حضرتك خلص تيست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك ايه؟
4: فكك انه هذا بطلت انا؟
3: لا ما بطلت كل شيء ايدك مكسوره واربع قطب راسك وما بطلت.
4: ما بدي ارجع افتحها.
3: مفتوح راسك هلا
4: ماشي برجع بفتحها مع راسي.
3: لا هيدا هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا.
4: ولك والله
3: اول كف نزل اتبخر فص ملح ودان. لك يا زلمه ما بتحمل كف. انا ما بتحمل كف. بدك اياه ياكل اكلي انا؟
4: معلش معلش
3: انت بتعرف
4: لا انا اشوف علمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكان نص القهر. انت بتعرف انه هلا اللي بدك اياه بعمله. بس بالنهايه
3: عمالك عمالك عيدك حاجه تشده. انت عمالك
4: ظني انا فوق ما عملت معه منيح
3: بالنهايه
4: هي اكله يا زلمه. هي نهايه منيح لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السنه اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسه.
3: هلا شو بدنا هالشغله؟ هيدي هالشغله وقف لي اياها يا بابا.
2: لا لا مش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرفش شو بصير
3: ضرب ضربين يضرب ضربين ابو نبي
2: كانت قتل اصبعك معك مبين ما
3: بلاقي الا رجل 45
2: مبين لك وشك مصور
3: 46 ايوه يي ابو نبي عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
2: خجل
3: بوشي صرت نظف
2: لك شو انا قلت لك ما تفهم هيك عالتاس
3: ما في شيء فكرت انه عم بطل
2: لا ما بطل
3: بس لفك ايدي بس شيل القطار
2: بركي هالمره رقتك
3: رجع بسيجه هالمره
2: بركي رقتك بدها تنفك هالمره
3: اخي رقتي ابو ربيع لك نزل اثنين قال لي شيل الكراسي من هون
2: قلت
3: بعد عنا يا
2: حلوه منك
3: هذي قلتها بس
2: قويه ايه
3: هي بس انت تبعد عنا يا
2: بعدين انت بعض شايف احمر من اصفر
3: ايوه بس قال انزلوا يا زلمه تقول جايين
2: يا حمد موجود انت الله رحمك يا ابني انت عندك اولاد خراب يتيتموا
3: ما عرفت كيف تطلعك
2: ولك بيتيتموا اولادك الحمد لله رب العالمين اذا بفقنا معه عزبه
3: اخ يا ابو نبي ابو يا اخ يا اخ
2: يلا خير خير
3: تقول جايين حرروا الاقصى نزلوا عليه بالبويريد واحد ولك واحد بقى يكتفي صار عم جنباز علي
2: فكرك الفرشه اللي نطوا عليها
3: بلش ينطل قال لا لا انا رجل هيك نزل على وشي انا وسود الدنيا اسوأ وانا دور على سعيد ما بقى لي سعيد انا اقول سعيد مفكريني مبسوط ويضربوني
2: لا انا كلمتي ما
3: حاجة
2: انا كلمتي ما انا مسموع امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
3: ابو ليه ما حبطل
2: ما حطلت له بعد
3: رجع افتحها
2: بس هالمرة ما دخلني ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك ادفعني له للمستشفى طلعناه
3: عم
2: تهتني
3: يا ابو نبيل
2: انه ما انا
3: خلص بكره بس افتح الكافتيريا رح اشرب فيهم قهوة
2: تفضل
3: رح اشرب فيهم قهوة
2: لا ارجيلي
3: ما فيك عم تارجل انت
2: خلصني بابا ما حاجة
5: بما أنه مشروع الميلادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه اسمه شارع الصحافة اللبنانية
6: بلشنا تحضيرات تقريباً من 10 أيام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل إلا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزارة الإعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن أكيد يعني نتشكر الأستاذ أحمد عم الدين الدوري إنه هو كان راعي الوحيد وما بخل بأي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعمل لهم وبأحلى طريقة وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير مشاريع ترفيهية مختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت النور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هوني كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهته البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهل التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

0: بل قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا مكان. ابقى صبي صغير بهاد الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، وواقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان تقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين، بولياس يرجع حامل ومليان، نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلا بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدلي الدكان. شو طرابلس يا امي بعيد كتير، بسمع فيها واسمع كل لسان، تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل إنسان. شو طرابلس أم الفقير، وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان المهما الزمان يجور رح بيضل إلهم بعد الله البزل كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروا عبدالله. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرق الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون ورمل ناعم بالشمس شعلان، زرقة المينا ريحة الليمون حمص وفول وفتة الدنون، الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس مهن العلم والنور، طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية تعليم والروم العزارية الأمريكان، وصروح ما بتحتاج للتقييم، ربت صبايا وعلمت شبان وأعرق مدارس خرجت طلاب، وأقدم كنايس عالية وبقباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس قلعت صلاة وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران، وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيدوا الرهبان. شو طرابلس صوت الصلاة المسموع، أرض التعايش ملتقى الأديان، فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان. وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور، شو طرابلس غير قلعة الإحسان، وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العروبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال، ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

0: سيروس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان،
1: إن هذه الأفلام هي رسالة طرابلسية إلى كل لبنان، بأن هذه المدينة مصرة بعزم وبقوة على أن تكون على الخارطة السياحية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية. ومن هنا أرجو منك أن تنقلي إلى معالي الوزير الذي نفخر بوجوده معنا، وندعوه بكل محبة إلى المساعدة في أن يكون لهذه الأفلام مساحة على شاشات التلفزة اللبنانية ضمن إطار فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية، أو أن يحظى واحد منها أو أكثر بأن يكون على شاشات الميدل إيست في مطار رفيق الحرير الدولي.
2: جدو، لقيت شيء أهم من الغاز بطرابلس.
3: شو جنى؟ صرتي عم تحكي عربي كتير منيح، برافو. شو لقيتي جنى؟
2: طيبة أهل طرابلس.
3: هيدا هو الكنز، هيدا الكنز يلي ما حدا بيقدر يكتشفه إلا ما يزور مدينة طرابلس.
4: يكون بمحل بيطلع فيه لمحمد تطوجي ويقول هيدا الفيلم غير شكل، هيدا الفيلم غير شكل. بالفعل استاذ محمد مبير لنا بجنا، كبر قلبي كتير هديك اليوم باحتفالية طرابلس عاصمة ثقافية، عندما كنت تغطي للإعلام العربي، ربما الإعلام العربي واللبناني، يعني كنت عم تغطي جزء كبير من الاحتفالية وبصورة جيدة جدا. عن جد تستاهل، مش تميز بس، تستاهل جايزة على اللي عم تعمله أستاذ محمد. وأنا عم فكر عن جد بهالموضوع هذا، لازم نعطيك جايزة، يعني اللي بيشتغل على السياحة بيعرف قديش أهم من فهمه.

0: هالأفلام ورا بعضهم، هالسحبة هيدي، هالديديكيشن لترابلس، لنجذب العالم وتشوف ترابلس بالوجه التاني، الوجه الحلو، الوجه التاريخي، حتى في أفلام حلوة هذه اللي بتأرجي إنه منحب الحياة خارجين حطوا ماركتينج لترابلس حتى نحمس العالم، لو ممكن على الطيارة على الميدل إيست ينحطوا، بيأرجوا إنه لا في أجواء حلوة وعطول هيك أعماله حلوة. بقى انبسطنا كتير،
1: فالله يبارك بجهود كل اللي قاموا بهالأفلام هيدي، عمل مميز ورائع.
2: حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضينه ومآثر تأويله.
3: قلت وتنجي جميعا اللي هني فردا فردا بحبهم، ولا شك انه المجهود هيدا عطى فكرة واضحة حتى لمواطن طرابلسي مثلي عن بعض المواقع الأثرية والتراثية والثقافية. طرابلس غنية بآثارها وغنية بمقتنياتها وغنية بثقافتها. نتيجة الأفلام هيدي أظهرت صورة قدام العالم الخارجي لطرابلس، وإن شاء الله بتنتشر على أوسع مدى لحتى يلي يشوفوها يجوا ما بس يكتفوا بالصورة، يجوا يشوفوا على الواقع.

0: الأستاذ محمد توتنشي أقدم على خطوة إقلال اللي بيقدروا أقدموا عليها الحقيقة، رسم طرابلس بطريقة حقيقية وواقعية. من يثمن عمل كتير جميل وجيد ورائع.
1: ماشي جديد عليكم، بعتقد انتوا بتظهروا على طول صورة طرابلس الحضارية من بعد 12 فيلم اللي حضرتهم اللي أظهروا أهمية مدينة طرابلس اللي كان حضاريا والكان تاريخيا. بحب نوه وأقول أنه طرابلس ما أنا عاصمة للثقافة العربية بس، هي عاصمة اقتصادية وسياحية بكل المقومات اللي عندها. فأنا بحب لكم أنه من خلال هالأفلام رجيتونا طرابلس كمتحف حي حقيقي للحضارة الإنسانية. Thank you.
0: أنا قلعة طرابلس.
2: يعني بالنهاية أنا شهدتي مجروحة بـ نيو ميديا وبإنتاجهم حقيقة في توثيق مفصل ودقيق لمعالم طرابلسية مميزة، جوامع وكنائس والمينا والمعرض، يعني حقيقة معالم جيدة جدا. وبعتقد يعني وجب أنه يكونوا هذه الأفلام تنتشر على الاقتراب اللبناني وخاصة من خلال شركة طيران الشرق الأوسط، لأنه بعتقد هذا وثائق محترفة وبتعبر فعليا عن عمق طرابلس، عن شكله وعن مضمونه بشكل واضح.
3: فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
4: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأتي مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهله وأهله بيحبوه.
5: هيدي فرصة لنقول لليوم للمخرج محمد توتنجي شكراً، لأنه شكراً أنه حداً طلع من طرابلس وقال لطرابلس أنت حلوة بعينه بأدائه بإخراجه لهالأفلام هيدول اللي شفناهن اليوم يلي هن بيعبروا عن جد حداً بيحب طرابلس وعملهن. بس أنا كمان لأننا منحب طرابلس لازم هيدول الأفلام ينعرضوا مش بس بالمناطق اللبنانية ولا بس بكل المدن اللبنانية، لازم يطلعوا ليكونوا فعلا يعبروا عن طرابلس عاصمة الثقافة العربية، يطلعوا على البلاد العربية، ينعرضوا بالبلاد العربية وينعرضوا بكل محل بيبين قديش هالمحبة لطرابلس حقيقية وقديش هالمحبة لطرابلس بتبين بعين هالمخرج محمد توتنجي. شكرا لألو.

0: الجامع المنصوري الكبير.
1: الأفلام الوثائقية اللي انعرضت عن طرابلس من إخراج نيو ميديا الأستاذ سنتوجي وفريق عمله ترفع الرأس من ناحية التقنية والحرفية بالتصوير، من ناحية المضمون الحلو، وخاصة كمان الأفلام يلي هي من إنتاج الطلاب. إنه خان عسكري.
2: نيو ميديا أنا بعتبر حالي من فريقكم، يعطيكم ألف عافية، يعني تحية تقدير واحترام من صغيركم لكبيركم على هالجهود اللي عم تعملوها بالمدينة. أفلام مميزة اليوم اللي انعرضت بدنا تاخد حقها أكتر وأكتر وتنشر بطريقة على نطاق أوسع إن شاء الله. بقلكم إلى الأمام، يعني عن جد ناطرين منكم إسا المزيد والمزيد، وكلنا بهالمدينة عم نتكل عليكم لتنقلوا الصورة الحلوة.

0: الحديث. أتمنى لأن الميديا يتحولوا لتلفزيون. التلفزيون بيبث كتير ثقافة وفن، وإن شاء الله هيك بتتحول يوما.
1: وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.
2: نعم، في مشروع بيكون مرفأ طرابلس هو مرفأ هب بيخدم الحركة الملاحية بشرق المتوسط يلي قلنا حوالي 60 مليون حاوية، وبالوقت نفسه عندك كمان المطار بيروت متواضع، مطار دمشق متواضع، مطار بغداد متواضع. المنطقة بحاجة لمطار هب، يعني مطار بيشبه مطار سنغافورة. مشروع هو حاجة وهو مفيد للبنان ككل ومفيد للاقتصادات العالمية. نحن في لبنان من طرابلس الكبرى قادرين نلعب هالدور. هذا بيوثق الشراكة مع المجتمع الدولي، بيغير نظرة المجتمع الدولي لإلنا. مطار القلعات ما بشوفه مطار شحن أو مطار، أنا بشوفه مطار بيشبه مطار سنغافورة. وقت الحاضر مساحته 3 مليون متر مطار القلعات أو مطار الرئيس الشهيد رينا معوض. نحن بردم البحر محاولينه لحوالي 10 مليون متر مربع. بصراحة نحن كغرفة منشوف أنه مفروض كل لبنانية يربحوا من المشاريع يلي بدها تنطلق في لبنان من طرابلس الكبرى. عم ننادي إلى مشاريع في لبنان من طرابلس. بالوقت نفسه طبيعي أنه نحن ننطلق من هون كأولاد هالمنطقة وكهالغرفة غرفة هالمنطقة. يعني نحن بلبنان عندنا محطات بيئية كهرومائية مبنيت من حوالي 100 سنة. وزير الزراعة بيقول أنه ممكن تتدخلوا بزراعة 500 ألف متر أرض قمح. نيلو ممكن للأمن الغذائي الوطني، نيلو ممكن. جبنا مزارعين من عكار واتفقنا معهم وزرعنا 500 ألف متر قمح لحتى هلأ بس يطلع الموسم يتسلموا وزارة الزراعة. اتفقنا نحن ومعالي وزير الصناعة وصار بقلب الغرفة دائرة الصناعة موجودة 9 موظفين بقلب غرفة طرابلس. برأينا وواجباتنا وبواقعية نحن القطاع الخاص بده يدل يدعم القطاع العام لحتى القطاع العام يجدد ذاته ويصبح القطاع العام هو دولة منتجة، دولة بتقدم لشعبها أحسن ما عندها. اتفقنا نحن وزارة الزراعة والتعاونيات بقلب غرفة طرابلس، توقيع الخارجية بقلب غرفة طرابلس، مختبرات معتمدة دوليا بقلب غرفة طرابلس، مركز أبحاث زراعة وصناعات غذائية بقلب غرفة طرابلس، قريبا عم نشتغل على مركز للذكاء الاصطناعي بقلب غرفة طرابلس. أنا كتوفيق دبوسي كرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، حلمي دائما هو حلم لبناني عربي، ولكن من الموقع اللي أنا عايش فيه من هالمدينة. ولكن نحن منقول للدولة اللبنانية فعلي مؤسساتك ونحن جاهزين لندعم مسيرتك. ما بقدر أنا حل محل الدولة اللبنانية. نحن منمثل مصالح العليا للقطاع الخاص الوطني. أنا مفروض من أي موقع موجود فيه اعتبر أنه كل أطفال على الأقل طرابلس هن أحفادي، وكل صبايا وشباب طرابلس هن أولادي.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل هموم على كتافك.
1: شحدونا اللقمه، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في دبي
3: وجعنا انا 18 سنه عايش في الغربه.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليته مصابه بعضال الدلال.
3: ما بعرف اي ساعه بيقولوا لي على التليفون امك توفت. انزل
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: الحرام ممددا على
4: شرف الجمهوريه.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: تختار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثراً بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاتاً بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءاً حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر. لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي، كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أنساك.

ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: 50
1: عوافي من القصص لكل متابعين الصفحة سواء كانوا على الفيسبوك أو على التيك توك. أنا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل حط فلافل. هذا المحل أنا سبق وصورت قبل مرة صورة، هالمرة عم أصور فيديو. السلام عليكم أحمد، كيفك؟ الله بخير، كله تمام؟ ماشي الحال؟ أحمد، اللي ما بيعرف المحل، أنت محلك بشارع جميل عدرا صح؟ عندك فلافل بس؟
2: بس فلافل.
1: اوكي، سبق قبل مره صورنا فيديو، صورنا صوره عاديه، هالمره عم صور فيديو. للي يعرف اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميل عدرا؟
2: مفرق سيبزر.
1: ماشي، عمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك.
0: هاي الفلافل.
1: الساندويشه قديش؟
2: 70,000.
1: الساندويشه 70,000، والدزينه
2: 60.
1: 12 قرص
2: 60,000.
1: الله يرزقك يا رب. تعالوا نرفعوا هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم، واسعاره كثير مناسبه. جاي اذكر بالاعمال لو سمحت يا مرو.
2: من شارع جميل عدرا مفرق سيبزر.
1: اوكي، الله يعطيك العافيه. هيدي الصبيشة من عند احمد مثل ما هي، بندورة كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قد ايه هيدي الصبيشة احمد؟
2: 70,000.
1: الله يبارك فيك ويكثر من امثالك، انت عم تبيع بحق الله ولين بقى طيبة كمان.
2: الله يعزك.
1: يلا صار، توصلنا بشي؟
2: على راسي، الله يبارك.

0: المي ببلادنا لأولادنا بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكثر من 4000 سنة، عندي أكثر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيه وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكثر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدقع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكة وعصير خرنوب، تركت الحكوات يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق، ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني ساكتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منهم، بس ما علي، أنا مني زعلاني لأني أنا هون باقي هون، أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا التراب.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما، كن

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المختل.

0: حكاية حكواتي إذا حكت عن حمام عز الدين بيلزم مجلدات كتير يرويه عنه حتى يمروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.